يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تعيش مرحلة تاريخية من البناء والتنمية القائمة على تحقيق أحلام طال انتظارها لعقود طويلة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في الاحتفالية التي أقيمت بموقع محطة الضبع النووية بمناسبة تركيب وعي ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية. وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية مصر المستدامة تضع قطاع الطاقة في مقدمة أولوياتها كونه المحرك الأساسي للتنمية والأمن القومي، وأضاف أن الأزمات العالمية الراهنة أثبتت صحة الرؤية المصرية القائمة على تنمية مصادر الطاقة والاعتماد المتزايد على المصادر النظيفة. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، كما أدانت الاعتداءات التي طالت الأردن. وحذرت جامعة الدول العربية من استمرار إيران في هذا النهج التصادي الخطير الذي يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين. القيادة المركزية الأمريكية كشفت عن تنفيذ غارات واسعة استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم استهداف أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وبنية تحتية لوجستية على طول السواحل الإيرانية، وذلك بهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وأسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.50% على الترتيب. رياضيا، فرنسا تأهلت إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم عقب فوزها على المغرب بهدفين نظيفين في الدور ربع النهائي من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة المصرية تعيش مرحلة تاريخية من البناء والتنمية القائمة على تحقيق أحلام طال انتظارها لعقود طويلة. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء في الاحتفالية التي أقيمت بموقع محطة الضبع النووية بمناسبة تركيب وائل ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية. وشدد رئيس الوزراء على أن رؤية مصر المستدامة تضع قطاع الطاقة في مقدمة الأولويات كونه المحرك الأساسي للتنمية والأمن القومي، وأضاف أن الأزمات العالمية الراهنة أثبتت صحة الرؤية المصرية القائمة على تنمية مصادر الطاقة والاعتماد المتزايد على المصادر النظيفة. جامعة الدول العربية أدانت بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، كما أدانت الاعتداءات التي طالت الأردن. وحذرت جامعة الدول العربية من استمرار إيران في هذا النهج التصاعدي الخطير الذي يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين. القيادة المركزية الأمريكية كشفت عن تنفيذ غارات واسعة استهدفت أكثر من 170 هدفا عسكريا داخل إيران خلال اليومين الماضيين. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم استهداف أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وبنية تحتية لوجستية على طول السواحل الإيرانية، وذلك بهدف تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسي دون تغيير، وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وأسعار العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.50% على الترتيب. رياضيا، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تصل اليوم إلى مطار العالمين عقب مشاركاتهم في المونديال وبلوغهم دور 16 وتقديم أداء مشرف نال إشادة واسعة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بحث هاتفيا مع وزراء خارجية الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة والتطورات الإقليمية. وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكاملة مع الدول العربية الشقيقة ورفضها القاطع لأي اعتداء يطال أمنها وسيادتها أو يهدد سلامة شعوبها واستقرارها، مشددا على وقوف مصر إلى جانب الأشقاء ودعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها. كما أكد الوزير عبد العاطي أن أمن الدول العربية يمثل جزءا ما يتجزأ من الأمن القومي المصري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب مستجدات التصعيد مع إيران وسبل مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات. وذكر مكتب نتنياهو أن الرئيس الأمريكي أطلعه على آخر التحركات الأمريكية تجاه إيران في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري المتبادل في المنطقة. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أعلن أن القاهرة تستضيف في 18 من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا حول مدينة القدس. وأكد منصور أن المؤتمر يأتي ضمن الفعالية الدولية السنوية الخاصة بالقدس، ويهدف إلى تسليط الضوء على مكانة المدينة وأبعادها الدينية والسياسية والثقافية، بما يعكس أهمية القدس في صدارة الاهتمام الدولي. كوريا الشمالية أقرت توسيع وتعزيز قوتها النووية من حيث الحجم والنوع إلى جانب تحديث البنية التحتية للأنظمة القتالية ورفع جاهزية الجيش. وأكد رئيس كيم يونغ أون أن بناء جيش قوي يمثل الضمان الحقيقي لأمن البلاد في ظل تصاعد التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية. 12 شخصا لقوا مصرهم جراء حريق وبتر اندلع في اقليم الميريا بجنوب اسبانيا، فيما يوصل نحو 150 من رجال الاطفاء جهودهم للسيطره على النيران. ووصف مسؤول اسباني الحريق بانه الاكثر تدميرا الذي تشهده المنطقه، مؤكدا ان الكارثه غير مسبوقه. اقتصاديا، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت الإبقاء على سعر العائد الأساسي دون تغيير، وعليه تقرر تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.50% على الترتيب. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يصل اليوم إلى مطار العلمين عقب مشاركته في المونديال وبلوغه دور 16 وتقديم أداء مشرف نال إشادة واسعة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين

طرف التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الساعه دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصه الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
1: اهلا بكم في الدقيقه الاولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد أهمية احتواء التصعيد في المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع والعودة إلى المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين جدد خلاله وزير الخارجية إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة على عدد من دول الخليج والأردن، مؤكدا ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول العربية. كما بحث وزير الخارجية مع نظراءه في الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة والتطورات الإقليمية، وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة ورفضها القاطع لأي اعتداء يطال أمنها وسيادتها أو يهدد سلامة شعوبها واستقرارها، مشددا على أمن الدول العربية الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب مستجدات التصعيد مع إيران وسبل مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات. وذكر مكتب نتنياهو أن الرئيس الأمريكي أطلعه على آخر التحركات الأمريكية تجاه إيران في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري المتبادل في المنطقة. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أعلن أن القاهرة تستضيف في 18 من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا حول مدينة القدس. وأكد منصور أن المؤتمر يأتي ضمن الفعاليات الدولية السنوية الخاصة بالقدس، ويهدف إلى تسليط الضوء على مكانة المدينة وأبعادها الدينية والسياسية والثقافية بما يعكس أهمية القدس في صدارة الاهتمام الدولي. كوريا الشمالية أقرت توسيع وتعزيز قوتها النووية من حيث الحجم والنوع إلى جانب تحديث البنية التحتية للأنظمة القتالية ورفع جاهزية الجيش. وأكد رئيس كيم يونغ أون أن بناء جيش قوي يمثل الضمان الحقيقي لأمن البلاد في ظل تصاعد التوترات الأمنية في شبه الجزيرة الكورية. 12 شخصا لقوا مصرهم جراء حريق غابات اندلع في اقليم الميريا بجنوب اسبانيا، فيما يواصل نحو 150 من رجال الاطفاء جهودهم للسيطره على النيران. ووصف مسؤول اسباني الحريق بانه الاكثر تدميرا الذي تشهده المنطقه، مؤكدا ان الكارثه غير مسبوقه. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أكد أن صناعة المسبوكات والسبائك تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات المغذية، مشيرا إلى أن شركة النصر للمسبوكات تعد من أبرز منتجي مواسير الزهر المنن في مصر والمنطقة. جاء ذلك خلال تفقد مصنع الشركة بالجيزة ومركز النصر للتدريب التطبيقي التكنولوجي لمتابعة العملية الإنتاجية وأعداد الكوادر الفنية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يصل اليوم إلى مطار العلمين عقب مشاركته في المونديال وبلوغه دور 16 وتقديم أداء مشرف نال إشادة واسعة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من الأسبوع اللي فات، ويا رب تكونوا كلكم بخير، وكل اللي لسه في الامتحانات وبيمتحن أنا لسه بدعي لكم، وإن شاء الله هانت يا رب إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وتخلصوا كل الامتحانات وتستمتعوا بقى بالأجازة اللي احنا لسه مش عارفين نستمتع بيها. عشان كل ما نقول طب يلا نعمل حاجة نقول لا، لسه الثانوية العامة لسه بتمتحن، فيا رب ان شاء الله تخلصوا على خير ونطمن عليكم بالنجاح. وكل حبايبي الحلوين اللي النتائج بتاعتهم طلعت ابعتولي يلا، وكلموني على 2-18-10-8-66 والاس ام اس 1-99 وخاصية الواتساب 010-400-9904. ايوه، والواتساب هقوله تاني 010-400-9904. ابعتولي وقولولي عملتوا ايه في النتيجة ونجحتوا، جبتوا درجات احسن ما انتوا كنتوا متخيلين، او حاجة تانية يعني عرفوني كده عشان نشغل النجاح يرفع ايده ونهيص مع بعض وبارك لكم على الهواء ونفرح كلنا ان شاء الله. طيب يوم الجمعة ايه؟ انتوا عارفين طبعا يوم الجمعة يعني فزورة الجمعة، يعني احتمال نغير شوية في الفوازير وفزورة الجمعة، فتابعوني وخليكم مركزين قوي عشان ممكن الايام الجاية تلاقوا ما بقاش في فزورة الجمعة وفي حاجة مختلفة تماما، الله اعلم. طيب النهاردة ايه مها؟ النهاردة حاولت على قد ما اقدر اجيب فزورتين لزاز خفاف جمال عشان انا نفسي نايمة. اوكي. طيب اول فزورة بتقول كل ما بيزيد بينقص وكل ما نقص زاد. اهي سهلة، سهلة قوي ولا مش سهلة؟ والله سهلة. طيب تاني فزورة، نسمع الاغنية اللي طلبها هنوشة ولا لا؟ هقول لكم الفزورة الاول. طيب تاني فزورة بتقول ليه عين، انا اسف، ليه عين بس مش بشوف، انا مين؟ حاجة عندنا في بيوتنا كلنا ويعني بتنقذنا والله العظيم. ليه عين بس مش بشوف، انا مين؟ فكروا كده واحدة واحدة. والناس الجميلة اللي بعتلنا على الواتساب او اوريدي بعتلنا كومنت وحلت الفوازير على البوست بتاعنا على الاكاونت على الفيسبوك، هصبح عليكم حالا. بس تعالوا نصحصح مع بعض كده ونسمع نيلي كان في فراشة صغيرة، وهفكركم تاني 2-18-10-8-66 ده رقم التليفون، والاس ام اس 199 وخاصية الواتساب 010-400-9904. يلا بينا نسمع نيلي كان في فراشة صغيرة ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

مفيش نوم مع حسام عصام، يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: 92 هواها مصري.
1: لعبة وحدوتة
0: على الراديو 92.
2: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 92 ولسه مكملين مع بعض ولسه معاكو مها مصطفى. والنهاردة شكل كده الفوازير سهلة قوي قوي قوي ولا ايه؟ طيب خلونا نشوف الناس الحلوة اللي بعتلنا على الاكاونت بتاعنا على الفيسبوك. صباح الخير والفل والياسمين عليك يا مها. الفزورة الاولى ماشي والتانية ماشي. الله العظيم انت يا احمد يا ابراهيم
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
2: سارة هشام صباح الفل وصباح الهنا. اول اجابة صح تاني اجابة مش صح. ابو صقر يا صباح الهنا يا ابو صقر من السعودية صباح الهنا والسعادة عليك يا رب وعلى كل حبايبك. منى ابو الفتوح صباح الورد عليكي يا ما يا امرايا. ده انت اللي امرايا. برافو عليكي. ايوه بقى احمد السعدي طبعا يا سعدي يعني انت ومنى وكمان مين تاني احمد ابراهيم انتوا الشطاره كلها. طيب عشان لو حد لسه فتح الراديو دلوقتي وما سمعش اصلا الفزورة او الفزورتين انا هقول لكم سريعا ايه هما الفزورتين. كل ما يزيد ينقص وكل ما نقص زاد. ده ايه؟ دي اول فزورة ماشي. تاني فزورة ليها عين حاجة ليها عين بس مش بتشوف. انا مين؟ طيب خليني اقرا الناس الجميله اللي بعتلنا على خاصيه الواتساب. طيب رقم اخره 7226 بس ما قالناش حاجه يعني ما حلش حاجه ولا قال صباح الخير ولا استكر ولا حاجه. هو بعت كده ايه مسج فاضيه صباح الفل. انا بقى هقول لك صباح الفل. طيب طبعا سعدي صباح الهنا وصباح السعاده. طيب محمد قررتي صباح الخير عليكي وعلى المعلمين. انا محمد قررتي صباح الطاقه الايجابيه صباح الهنا يا قررتي وصباح الجمال. احمد ابراهيم انا قريت المسج على الفيسبوك صباح الهنا عليكي يا احمد ابراهيم. مين تاني صباح الخير والسعاده يا مها يا قمر. فالزوره الاولى لب ايه والتانية النضاره. لا كده شوشو انت لسه يعني جعانه وما صحتيش. الاثنين زي بالظبط. صباح الهنا. طيب الهام بدر صباح الخير والسعاده وراحت البال يا مها يا قمر. الفزوره الاولى الله عليك يا لولو وحشتيني. ممكن تبعتي لي فويس بعد اذنك عشان صوتك وحشني جدا. طيب عشان ما زهقكوش مني خلونا نخرج سريعا نسمع شيرين الميدلي اللي انتوا بتحبوه قوي ودايما بتطلبوه مني بتاع جوي اووردز. يلا نسمع شيرين ونرجع تاني. لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: ولسه معاكم مها مصطفى ولعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90. وأظن بقى إيه صحصحنا كده، صحصحت ولا لسه؟ يا رب تكونوا مصحصحين وفايقين ومبسوطين، ويا رب تبقى جمعة مباركة عليكم وعلى كل حبايبكم وأهل بيتكم بإذن الله. طيب استنوا أفكركم بالفوازير بدل ما أدخل كده على طول. إيه مها؟ إيه؟ أيوة بقى. طيب أول فزورة بتقول كل ما يزيد ينقص وكل ما نقص زاد. إيه ده؟ دي حفرة دي ولا إيه؟ ولا إيه؟ لا مش حفرة، بس يعني في ناس كتير قوي بعت موضوع حفرة ده وأنا بقول لكم لا. طيب تاني فزورة بتقول حاجة أنا لي عين بس مش بشوف. ناس حلوة كتير قوي قوي قوي قوي على الأكاونت على الفيسبوك راديو 90 90 وعلى خاصية الواتساب الخطيرة اللي أنا بحبها جدا وانتوا عارفين كده، بعتين إجابات كلها أو معظمها صح. طيب يا رب تشوفي رسالتي. أنا شايفة صباح الفل وصباح الهنا. أبو محمد، يا أبو محمد صباح الفل، بيقول أنا بشرب قهوة أجيب لك. شكرا والله العظيم، تسلم إيديك وألف هنا على القهوة الجميلة اللي أنت بتشربها، شكرا جدا جدا جدا. صباح الفل والياسمين، صح برافو عليك. محمد رجب أبو منا، أيوة بقى يا أبو منا صباح الهنا. صباح الورد الفزورة الأولى والفزورة الثانية. يا رباب إيه يا جمال؟
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: طيب تعالوا بقى نسمع الفويس اللي جايلنا دي من القمر طبعا إلهام.
3: يا صباح الخير والسعادة وراحة بال يا مها يا قمر، أنا أقدر أرفض لك طلب حبيب. يا سلام، ده هعملك شريط كاسيت ليكي أنت مخصوص. أنت جميلة وعسولة وربنا يسعدك ويحفظك ويخليكي لينا، ليكي بتساعدينا احنا الكبار قبل الصغار. الفزورة الأولى طبعا العمر، الفزورة الثانية الإبرة. يسعد صباحك بكل خير وأسمع عنك كل خير، ويلا باي باي.
1: يا إلهام يا جميلة، يسعد لي عمرك أنت يا حبيبة قلبي. حلت لكم الفوازير الاثنين يعني، بصوا أنا ما كنتش سمعت البوس، فإلهام الجميلة يعني حلت لكم الفزورتين. فيعني إيه اللي ما سمعش إلهام دلوقتي يحاول يحاول تاني يحل الفزورة، ولازم طبعا إيه لازم اديها سقفة كبيرة قوي. وايه رأيكم نسمع محمد فؤاد كمننا؟ عشان اللي لسه ما صحيش اكيد بقى بعد كمننا هيصحى ويبقى كده ايه مستعد ليوم ان شاء الله مليان كل حاجة حلوة من رب العالمين. تعالوا نسمع محمد فؤاد ونرجع تاني بسرعة عشان اكمل مسجز واشوف الناس الحلوة اللي بتتصل بينا. يلا بينا كمننا ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90.

على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى، ولسه بنقول الفوازير. لو انت ما كنت سمعت الهام عشان لولو القمر، لولو انت سمعتي كمانانا؟ خدتي بالك ان انا مشغلها لك مخصوص ولا ايه؟ سمعتي لولو القمر اللي فيها ولا ها؟ لما خدتيش بالك يعني ارجعي اسمعيها، عشان كنت مشغلها عشان خاطر عيون القمر. طيب عايزة اقول لكم ايه سريعا سريعا. طيب لو انت لسه فاتح راديو دلوقتي وبتسمعنا، ده برنامج لعبة وحدوتة، السوبر هيروز الابطال حبايبي، وامهات وابهات الابطال اللي هم كمان ابطال، والجدود كمان ابطال وابطال. فكل حبايبي دول بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. ايه بقى النهاردة؟ النهاردة بيكون عندنا فزورتين. اول فزورة هي كل ما يزيد ينقص وكل ما نقص زاد، ده ايه؟ لو انت ما سمعتش الهام، ها يعني لو سمعت الهام طنشني. طيب تاني فزورة بتقول لي عين بس مش بشوف، حاجة ليها عين بس مش بتشوف، هي ايه؟ طيب نشوف بقى الناس الحلوة. يا صباح الهنا، محمود، ما هذا محمود؟ انت رحت فين؟ اين انت محمود؟
2: صباح الخير.
1: صباح الورد، ايه اللي حصل؟ ازيك يا محمود؟
2: الحمد لله. ازيك انت؟
1: اخبارك ايه؟
2: يا احلى ابتسامة في 90 90 كلها.
1: ان شاء الله يسعدك يا محمود، ربنا يخليك. انا ببتسم بيكو انتو وليكو والله، من الما
2: فرحنا احنا كبار اكتر من الصغيرين.
1: المسج بتاعتكو والله العظيم والفويس والحاجات الحلوة اللي انتو بتبعتوا لي على الصبح هي اللي بتخلي يومي وتخلي البرنامج مختلف، فبجد شكرا ليكو انتو.
2: يا ياكم من احسن لاحسن دايما يا رب.
1: يا رب يخليك محمود. انا عايزة بقى اسألك سؤال محمود. يا جماعة صديق البرنامج الصدوق ومن الإسماعيلية، ألف مليون تحية لأهل إسماعيلية. استنوا بقى استنوا،
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: لازم نعمل ألف سلام وتحية بقى كمان، يعني أعمل كمان حطي
2: ألف سلام وتحية ليك أنت.
1: الله يخليك يا محمود. قولي دلوقتي إيه أحلى نوع مانجا نشتريه؟
2: أحلى نوع مانجا الأحلى ولا الأحلى؟
1: احلى حاجة يعني، ابتدلنا من الاحلى قوي لحد ما يعني هما كلهم حلوين الحمد لله، بس يعني ابتدلنا كده من التوب.
2: انت معاكي بقى من الفص الصغير.
1: ايوه
2: البلدي، الاويس، الزبدة، كل حاجة وليها حاجة. في معاكي بقى العصير، عايز تاكلي
1: البلدي؟ انا اسفة اني بقطعك، البلدي احلى من الاويس؟
2: لا طبعا.
1: البلدي ده للعصير؟
2: العصير بس.
1: ماشي ماشي. والزبدة ده كمان عصير صح؟
2: والزبدة عشان برضو العصير، لان مش كلها بتحب الاكل الزبدة برضو.
1: طبعا ماشي. ممكن ايه؟ لا محمود التليفون قطع؟ يا نهار ابيض علينا، ملحقناش نعرف بقية المانجا، انواع المانجا الحلو. يا محمود صباحك هنا وسعادة ومانجا والله العظيم. يا رب ان شاء الله يحلي ايامك وكل اهل الإسماعيلية. صباح الفل وصباح الجمال عليكم كلكم. طيب سريعا قبل ما اخرج عايزة اقرا مسج جميلة عشان استنوا فين. طيب صباح الجمال، وحشتيني جدا، انا بحبك قوي. انا لما مش بنزل يوم الجمعة بنزل العربية. يا لهوي على جمالك، ايه الحلاوة دي؟ انا شوشو مامة احمد عمرو بتاع الثانوية العامة. طب طمنين على احمد عمرو يا شوشو، احلى واجمل وامها في الدنيا. عايزة اقدم تهنئة لبنت اختي مريم الفهمي علشان فرحها، ربنا يسعدها ويفرح قلبها. يا رب الف الف مليون مبروك لمريم وكل الناس الحلوة اللي بتتجوز بتتخطب عندها فرح، يا رب يزود في حياتكم الفرح ويديم عليكم الفرحة يا رب، اللهم امين. يا حبيبتي الف مليون مبروك، عقبال بقى ما تفرحي ونزغرت ونعمل حاجات حلوة لاحمد وتفرحي بيه وبنتيجته باذن الله. وعشان بقى بنت اختك بنت اختك مريم، عشان بنت اختك مريم وكل الناس الحلوه اللي سمعانا وبيحتفلوا انه يعني الفتره دي بفرحهم. خلينا نسمع محمود العسيلي وصابرين النجيلي واخيرا، ونرجع تاني لعبه وحدوته، وهكمل والله المسجز مع ان الحلقه بتجري معاكم هوا. يلا بينا واخيرا، ونرجع تاني لعبه وحدوته، والف مليون مبروك يا مريومه. يلا بينا.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، والحلقة جريت معاكو هوا. بس خليني أفكر الناس الحلوة، لو انت برضو يعني لسه فتح الراديو دلوقتي، أنا زعلانة بس معلش، بكرة تعالى وخليك معانا من بدري، من الساعة 10 للساعة 11 على هوا الراديو 90 90، هواها مصري. طيب هفكركم سريعا بالفزورتين ونقول بقى حلهم، ونسقف لكل الناس الحلوة اللي قالت الإجابة.

الاجابه التانية صح، الاولى مش صح، بس برضو هديك سقفه كبيره. بس استنى اما اشوف الناس الحلوه قايلين ايه. صباح الخير يا قمر، انا مريم وعاوزه اسمع اغنيه وياه لعمرو دياب. عيوني يا نهار ابيض عينيا. طيب اول مره شارك في برنامج اصلا؟ لا بقى لا بقى. طب اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مفيش، انا مش شايفة اسم ولا حاجة. لا طيب ده هقول لكم ده مين. ده ابو محمد اللي قال لي اجيب لك قهوة. طيب اول مرة شارك في برنامج اصلا، بس حضرتك روحك حلوة. شكرا. انا اللي شكرا والله العظيم ليكم كلكم. شكرا يا ابو محمد، ربنا يبارك لك في محمد وتفرح بيه وتفرح بكل حبايبك واهل بيتك يا رب. كنت معاكم مها مصطفى لهبة وحدوتة. بكرة هنكمل الموضوع، او يعني جزء من الموضوع اللي انا اتكلمت معاكم فيه يوم السبت اللي فات، واللي ما كانش من تابعنا السبت اللي فات تابعنا بقى بكرة عشان تعرف انا كنت بقول على ايه اصلا. انا مش هقول لك الموضوع دلوقتي، خليها كده مش مفاجأة عشان اعمل لك سسبنس عشان بكرة تكون معانا وتسمع لعبة وحدوتة من الساعة 10 للساعة 11 على هوا الراديو 99. شكرا لكل المكالمات وكل الرسائل الحلوة قوي وكل مشاركاتكم، بحبكم جدا جدا جدا جدا. وهنختم بقى مع عمرو دياب وياه، زي ما الكتكوتة اللي كانت بعدلنا مريم، زي ما مريم ومريم العروسة وكل المريمز الجمال. نسمع عمرو دياب وياه، وان شاء الله اكون معاكم بكرة مها مصطفى من الساعة 10 للساعة 11. بحبكم قوي، مع السلامة، باي باي.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظري القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد أهمية احتواء التصعيد في المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع والعودة إلى المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين جدد خلاله وزير الخارجية إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة على عدد من دول الخليج والأردن مؤكدا ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول العربية. كما بحث وزير الخارجية مع نظرائه في الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة والتطورات الإقليمية، وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة ورفضها القاطع لأي اعتداء يطال أمنها وسيادتها أو يهدد سلامة شعوبها واستقرارها، مشددا على أن أمن الدول العربية يمثل جزءا يتجزأ من الأمن القومي المصري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستجدات التصعيد مع إيران وسبل مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات. وذكر مكتب نتنياهو أن الرئيس الأمريكي أطلعه على آخر التحركات الأمريكية تجاه إيران في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري المتبادل في المنطقة. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أعلن أن القاهرة تستضيف في 18 من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا حول مدينة القدس، وأكد منصور أن المؤتمر يأتي ضمن الفعاليات الدولية السنوية الخاصة بالقدس ويهدف إلى تسليط الضوء على مكانة المدينة وأبعادها الدينية والسياسية والثقافية مما يعكس أهمية القدس في صدارة الاهتمام الدولي. السلطات الروسية أعلنت استهداف منشأة نفطية في جنوب البلاد جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية ما أدى لاندلاع حرائق في مصفاة نفط ومنشأتي تخزين وقود دون تسجيل خسائر بشرية. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أحدث تصعيد من الهجمات المتبادلة التي تستهدف من الجانب الأوكراني البنية التحتية للطاقة داخل روسيا. اقتصاديا، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أكد أن صناعة المسبوكات والسبائك تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات المغذية، مشيرا إلى أن شركة النصر للمسبوكات تعد من أبرز منتجي مواسير الزهر المرن في مصر والمنطقة. جاء ذلك خلال تفقده مصنع الشركة بالجيزة ومركز النصر للتدريب التطبيقي التكنولوجي لمتابعة العملية الإنتاجية وإعداد الكوادر الفنية. رياضيا، المنتخب الوطني لكرة القدم يصل اليوم إلى مطار العلمين والجماهير تحتشد استعدادا لاستقبال المنتخب لدى وصوله عقب مشاركته التاريخية بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آيفلتر، آيفلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم تدخل الأجواء المصرية تمهيدا لهبوطها في مطار العالمين. الجماهير تحتشد بمطار العالمين تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه الفراعنة في كأس العالم وبلوغ دور 16. إشادات عربية وعالمية بالأداء الاستثنائي والمشرف للمنتخب الوطني. فرنسا تتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم عقب فوزها على المغرب بهدفين نظيفين. وأخيرا إسبانيا تواجه بلجيكا في 10 مساء في الدور ربع النهائي من المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

كله بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشرة ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبين المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. هذا وقد وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار العلمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم. وكانت الجماهير قد احتشدت بمطار العلمين لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه الفراعنة في المونديال. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد أهمية احتواء التصعيد في المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراع والعودة إلى المفاوضات لتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين جدد خلاله وزير الخارجية إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة على عدد من دول الخليج والأردن مؤكدا ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي الدول العربية. كما بحث وزير الخارجية مع نظرائه في الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة وتطورات الإقليمية. وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكاملة مع الدول العربية الشقيقة ورفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمنها وسيادتها أو يهدد سلامة شعوبها واستقرارها مشددا على أن أمن الدول العربية يمثل جزءا ما يتجزأ من الأمن القومي المصري. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب مستجدات التصعيد مع إيران وسبل مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات. وذكر مكتب نتنياهو أن الرئيس الأمريكي أطلعه على آخر التحركات الأمريكية تجاه إيران في ظل استمرار التوترات والتصعيد العسكري المتبادل في المنطقة. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أعلن أن القاهرة تستضيف في 18 من الشهر الجاري مؤتمرا دوليا حول مدينة القدس. وأكد منصور أن المؤتمر يأتي ضمن الفعالية الدولية السنوية الخاصة بالقدس ويهدف إلى تسليط الضوء على مكانة المدينة وأبعادها الدينية والسياسية والثقافية بما يعكس أهمية القدس في صدارة الاهتمام الدولي. السلطات الروسية أعلنت استهداف منشآت نفطية في جنوب البلاد جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية ما أدى إلى اندلاع حرائق في نصفة نفط ومنشآتي تخزين وقود دون تسجيل خسائر بشرية. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في أحدث تصعيد من الهجمات المتبادلة التي تستهدف من الجانب الأوكراني البنية التحتية للطاقة داخل روسيا. اقتصاديا المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أكد أن صناعة المسبوكات والسبائك تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات المغذية مشيرا إلى أن شركة النصر للمسبوكات تعد من أبرز منتجي مواسير الزهر المرن في مصر والمنطقة. جاء ذلك خلال تفقد مصنع الشركة بالجيزة ومركز النصر للتدريب التطبيقي التكنولوجي لمتابعة العملية الإنتاجية وإعداد الكوادر الفنية. رياضيا إسبانيا تواجه بلجيكا في 10 مساء في الدور الربع النهائي من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

مستمعينا، ننقل لكم الآن شعائر صلاة الجمعة.

أليس الله بنا

عليه

زيادة في شرف الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة

تلاها القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من مسجد سيدي عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة. ويحضر معنا صلاة الجمعة هنا في مسجد سيدي عمرو بن العاص الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. كما يحضر الدكتور حسن خليل نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. ويحضر صلاة الجمعة الدكتور سيد عبد الباري رئيس القطاع الديني نائبا عن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. ويحضر الدكتور الشيخ السيد ويحضر لفيف من السادة العلماء المشايخ من وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر الشريف، كما يحضر سماحة الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف والدكتور عبد الهادي القصبي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية لمحافظة القاهرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه وأن يجعلها واحة للأمن والأمان. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الآن يؤذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة، يرفع نداء الحق الشيخ قطب الطويل. الله.

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الظهر من يوم الجمعة فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، وتحتفل القاهرة بعيدها القومي في 6 يوليو من كل عام في هذا التاريخ الذي يوافق ذكرى تأسيس القاهرة ووضع القائد جوهر الصقلي حجر الأساس عام 969 من الميلاد بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله. مشاهدين الكرام، يحضر معنا صلاة الجمعة هنا في مسجد سيدي عمرو بن العاص معالي الوزير الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، معالي الوزير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، معالي الوزير الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور السيد عبد الباري نائبا عن الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، ويحضر سماحة الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية لمحافظة القاهرة، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. أسأل الله تبارك وتعالى ببركة يوم الجمعة أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يسدد الله خطى القائمين عليها، وأن يجعلها منصورة على أعدائها في كل زمان ومكان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن نخرج من هذه الجمعة بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظنا بحفظك، واجعلنا في رعايتك وكنفك، واجعلنا في ضمانك يا رب العالمين. أرى المصلين قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن سنستمع إلى خطبة الجمعة من مسجد سيدي عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، وأسأل الله أن يحفظ مصر بحفظه. الشيخ أحمد مسعود سيلقي خطبة الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، سبحانه أقام من كل موجود دليلا على عزته، ونصب علم الهدى على باب حجته، فالأكوان كلها تنطق بوحدانيته، وكل موافق ومخالف يمشي تحت مشيئته. إن رفعت بصر الفكر إلى دائرة الفلك لوجدتها في قبضته، ولأبصرت شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر قدرته. وإن خفضت بصرك إلى الأرض لوجدتها ممسوكة بعزته، وكل قدر منها محروس بإرادته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير وقوة كل ضعيف وعز كل ذليل ومفزع كل ملهوف. وأشهد أن سيدنا

محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، وصفوة الخلق أجمعين، وأفضل الأنبياء، وخاتم المرسلين. بذكر المصطفى تشتاق روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير يطير محلقًا فوق السفوح. فكرر مدحه في كل حين وقل يا نفحة المختار فوحي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون الكرام، إن جوهر الدين وحقيقة الإسلام وروح الإيمان هو الذوق العالي والإحساس المرهف والشعور الطيب والآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة، وهذا ما قرره حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن بين هذه الأخلاق العالية والمثل والقيم السامية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية والتي تثمر الود والمحبة والألفة والترابط بين المسلمين، ما يعرف بخلق الرفق، والذي يعني التيسير في الأمور ولين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل. وإن الله تبارك وتعالى بعث نبيه ومصطفاه هدى ورحمة للعالمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلبا وأصدقهم لهجة وأقربهم رحما. وإن من أكرم سجايا المصطفى صلى الله عليه وسلم تلك الأخلاق الكريمة العالية التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحلك الظروف وأشد المواقف. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، فقيل له في هذا الموقف العصيب: يا رسول الله، ألا تدعو على المشركين؟ فغلبت رحمته على غضبه فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقال في مقام آخر: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إن الرفق واللين مع الناس وإن التيسير في التصرفات معهم خلق حثت عليه الشريعة الإسلامية وأكدت أهميته في الدين. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن كل عمل يخلو من الرفق ومن السهولة كان مآله إلى سوء، فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ونجده في موقف آخر يخبرنا أن الله عز وجل يوفق المترفق بأن سيجازيه أحسن الجزاء في الدنيا بتيسير أعماله وفي الآخرة بالثواب الجزيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. بل لأهمية هذا الخلق نجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالحث على الرفق في التعامل مع الناس فقط، بل حثنا على هذا الخلق حتى في التعامل مع الحيوانات والبهائم أعزكم الله.
فحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى البادية أرسل إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أرسل إليها ناقة لتركبها، وكانت هذه الناقة شروسا غير مذللة، فلما أرادت أن تركبها تمنعت وتلدنت عليها فلعنتها السيدة عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. بل لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أهله على الرفق وعلى اللين، حتى مع المخالفين. لما دخل رهط من اليهود على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: السام عليكم، أي عليكم الموت. ففهمتها السيدة عائشة، قالت: عليكم السام والموت واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة. قالت له: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: لقد قلت عليكم. هكذا هي أخلاق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، في التعليم، في التوجيه. حينما بال أعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزجره الصحابة، منعهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه بعدما انتهى من بوله، قال له: إن هذه المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت للذكر والتسبيح وقراءة القرآن. هكذا تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا معي ماذا ستكون النتيجة لو كانت كما أرادها الصحابة، أو سارت بأي شيء آخر. ستكون النتيجة الوحشة في نفس الأعرابي، لأنه ربما كان قادما من أجل الإسلام، فيجد هذه المعاملة العنيفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يرجع إلى بلده ويترك الإسلام. فما دام الأمر حدث وانتهى، فلا بد من درء أعلى المفسدتين في ارتكاب أدناهما. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله حتى لا ينحبس البول فيصاب بمرض، أو ربما يخاف فيهرب في المسجد فينتشر بوله في بقعة أوسع. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هريقوا على بوله سجلا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا نحتاج إلى هذا الخلق بيننا الآن، لأننا نجد من بيننا أناس طبعهم الغلظة والقسوة والجفوة وافتقاد اللين والرحمة، وهذا مخالف لتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا. إن المتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى يجد أن الله عز وجل عظم أمر الرفق، بل أمر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حينما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه ورسوله موسى وهارون إلى فرعون الطاغية الجبار المتكبر الذي ادعى الألوهية من دون الله عز وجل، والذي سخر الناس بين يديه وقتل بني إسرائيل، ووصل في طغيانه إلى أن أمر جنوده بأن يبنوا له صرحا لكي يرتقي إلى إله موسى فيقاتله. مع ذلك
نجد الله عز وجل يأمر أنبياءه بأن يقول لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولقد أحسن من قال: لم أر مثل الرفق في أمره، أخرج للعذراء من خدرها. من يستعن بالرفق في أمره قد يخرج الحية من جحرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، ما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم، خلق الرفق، حتى في تعليم أولادنا وفي تربيتهم وفي توجيههم لا نحتاج إلى العنف ولا نحتاج إلى الإفساد والضرب، بل إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للأطفال وللأبناء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوفر لهم الحنان بالتقبيل وبالضم وبالكلمة الطيبة. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه صبي وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الأعراب: أو تقبلون الصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إلا أن نزع الله من قلبك الرحمة. وحينما دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن والحسين، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. انظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يجاري الأطفال ويصغي إليهم في الحديث ويستمع إليهم، حتى إنه ورد من هديه أن الأمة كانت تأخذ بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت. انظروا إلى المبالغة في تواضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة وليست رجلا، وهذه المرأة أمة وليست بحرة، وليست أمة معينة، وإنما أي أمة من الإماء كانت تأخذ بيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنطلق به حيث شاءت من الأمكنة في المدينة أو خارجها ليقضي لها النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. ما أحوجنا إلى مثل هذه الأخلاق العظيمة المباركة، لأننا في زمن أصبحنا نجد فيه قسوة القلوب وشدة اللهجة، نربي بالصراخ وندير بالعنف، فأوطاننا كما تحتاج إلى بناء الأحجار فإنما أيضا تحتاج إلى بناء القلوب، والقلوب تبنى بالرفق والحنان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا رفقاء رحماء، وأن يجعلنا هينين لينين. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أوطاننا. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم انصر إسلامنا يا رب العالمين، اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا وبالإسلام سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، واجعل الدائرة تدور عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

استقيموا واستنوا تراصوا اعتدلوا تماسوا ارحموا اثابكم الله اقبلوا على الله بوجوهكم وقلوبكم اكثروا من الدعاء وانتم سجود فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد استقيموا واستنوا الله اكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. كانت بعثة المنتخب وصلت إلى مطار العالمين الدولي قدمة من الولايات المتحدة بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم، واحتشدت الجماهير لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه الفراعنة في المونديال هذا. وقد وصل المنتخب إلى مقر إقامته بمدينة العالمين الجديدة. الفريق أشرف سالم زهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديميات العسكرية المصرية والكليات العسكرية والمعاهد الصحية والمدارس العسكرية الرياضية، إلى جانب تدشين جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية لأول مرة، وذلك للعام الدراسي في أكتوبر 2026. وأكد أن القبول يتم وفق منظومة إلكترونية تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددا على أن الكفاءة وحدها هي معيار الالتحاق. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني أكد أهمية احتواء التصعيد في المنطقة والعودة إلى المسار الدبلوماسي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين جدد خلاله وزير الخارجية إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة على عدد من دول الخليج والأردن. كما بحث وزير الخارجية مع نظرائه في الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة والتطورات الإقليمية. وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكاملة مع الدول العربية الشقيقة ورفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، مشددا على أن أمن الدول العربية يمثل جزءا يتجزأ من الأمن القومي المصري. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ عملية ميدانية في جنوب لبنان، قال إنها أسفرت عن تفكيك منصات لإطلاق الصواريخ ومصادرة أو تدمير معدات عسكرية وبنى تحتية نسبها إلى حزب الله، ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالتزامن مع جهود دولية وإقليمية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة المواجهات. اقتصاديا، المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحث مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة ICANN سبل تعزيز التعاون في حوكمة الانترنت ودعم استخدام مختلف اللغات في أسماء النطاقات، وذلك على هامش منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة بجنيف. كما ناقش الجانبان الاستعداد لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يدعم دور مصر في تطوير منظومة الإنترنت عالميا. رياضيا، إسبانيا تواجه بلجيكا في 10:00 مساء في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر، 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني، شركة ليوم ميديا. ليوم.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: شجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. كانت بعثة المنتخب قد وصلت إلى مطار العالمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم، واحتشدت الجماهير لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه في المونديال. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية والمعاهد الصحية والمدارس العسكرية الرياضية، إلى جانب تدشين جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية لأول مرة. وأكد وزير الدفاع أن القبول يتم وفق منظومة إلكترونية تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددا على أن الكفاءة وحدها هي معيار الالتحاق. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أكدا أهمية احتواء التصعيد في المنطقة والعودة إلى المسار الدبلوماسي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين جدد خلاله وزير الخارجية إدانة مصر للاعتداءات الأخيرة على عدد من دول الخليج والأردن. كذلك بحث وزير الخارجية مع نظرائه في الكويت والبحرين والأردن تداعيات الاعتداءات الإيرانية الأخيرة والتطورات الإقليمية. وأعرب الوزير عبد العاطي عن تضامن مصر الكامل مع الدول الشقيقة ورفضها القاطع لأي اعتداء يمس أمنها وسيادتها. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ عمليات ميدانية في جنوب لبنان، قال إنها أسفرت عن تفكيك منصات لإطلاق الصواريخ ومصادرة أو تدمير معدات عسكرية وبنى تحتية نسبها إلى حزب الله. يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بالتزامن مع جهود دولية وإقليمية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة المواجهات. اقتصاديا، وكالة الطاقة الدولية قالت إن التصعيد الأخير في المواجهات الأمريكية الإيرانية قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال شهر يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. ورياضيا، منتخبا إسبانيا وبلجيكا يلتقيان في العاشرة مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة، معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي، كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. استقبال جماهيري حافل لبعثة المنتخب الوطني بعد العودة من المونديال ووصول المنتخب إلى مقر إقامته بمدينة العالمين الجديدة. المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال الجماهيري ويؤكد أن دعم الجماهير يمنح الجهاز الفني واللاعبين دافعا كبيرا لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة. إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني يلفت لأن مصر ودعت المونديال مرفوعة الرأس ويشدد على أن الجمهور المصري يستحق جائزة الأفضل عالميا. وأخيرا إسبانيا تواجه بلجيكا في 10:00 مساء في الدور ربع النهائي من المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربعة من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: مشوارك الجاي مع اندرايف التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. كانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى مطار العلمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم. وكان وزراء الطيران المدني ووزير الشباب والرياضة والصحة في استقبال بعثة المنتخب الوطني، كما احتشدت الجماهير لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه في المونديال. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الإعلان عن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية والمعاهد الصحية والمدارس العسكرية الرياضية، إلى جانب تدشين جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية لأول مرة. وأكد وزير الدفاع أن القبول يتم وفق منظومة إلكترونية تحقق الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددا على أن الكفاءة وحدها هي معيار الالتحاق. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت عن فتح أبواب متحف السكك الحديدية برمسيس أمام الجمهور مجانا اعتبارا من غد السبت ولمدة 6 أيام، وذلك في إطار الاحتفالات بمرور 175 عاما على تأسيس السكك الحديدية في مصر. مصر أدانت مجددا الاعتداءات الأخيرة على عدد من دول الخليج والأردن. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث أكد الجانبان أهمية احتواء التصعيد في المنطقة والعودة إلى المسار الدبلوماسي. كما أجرى وزير الخارجية مباحثات مماثلة مع نظرائه في كل من الكويت والبحرين والأردن. الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ عمليات ميدانية في جنوب لبنان، قال إنها أسفرت عن تفكيك منصات لإطلاق الصواريخ ومصادرة أو تدمير معدات عسكرية وبنى تحتية نسبها إلى حزب الله. يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتزامن مع جهود دولية وإقليمية لاحتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة المواجهات. اقتصاديا، وكالة الطاقة الدولية قالت إن التصعيد الأخير في المواجهات الأمريكية الإيرانية قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال شهر يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. ورياضيا، منتخبا إسبانيا وبلجيكا يلتقيان في العاشرة مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة. النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90 على الراديو 90 90. الراديو 90 90

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

اللي لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلتي. انا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حيلتي.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. كان وزراء الطيران المدني والشباب والرياضة والصحة في استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها إلى مطار العالمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة، وذلك بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم. كما احتشدت الجماهير لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه في المونديال. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تقدم مراسم الجنازة العسكرية للفريق

0: وفق السيد حمدي حسن قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئاسية للقوات المسلحة والأمين العام لجامعة الدول العربية. الهيئة القومية للسكك الحديدية أعلنت عن فتح باب عن أبواب متحف السكك الحديدية برمسيس أمام الجمهور مجانا اعتبارا من غد السبت ولمدة 6 أيام، وذلك في إطار الاحتفالات بمرور 175 عاما على تأسيس السكك الحديدية في مصر. مصر أدانت مجددا الاعتداءات الأخيرة على عدد من دول الخليج والأردن. جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، حيث أكد الجانبان أهمية احتواء التصعيد في المنطقة والعودة إلى المسار الدبلوماسي. كما أجرى وزير الخارجية مباحثات مماثلة مع نظرائه في كل من الكويت والبحرين والأردن. بمناسبة الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربرينيتسا، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه برفض جميع أشكال إنكار الإبادة الجماعية أو تحريف الوقائع أو تمجيد مجرم الحرب المدانين. ووصف بيان للاتحاد مجزرة سربرينيتسا بأنها واحدة من أحلك الفصول في التاريخ الأوروبي الحديث، داعيا قادة البوسنة والهرسك ودول المنطقة إلى تعزيز المصالحة وتجديد الحوار على الانقسام. اقتصاديا، أسعار النفط تراجعت اليوم لكنها في طريقها نحو مكاسب أسبوعية، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 76 دولارا و24 سنتا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلا 72 دولارا و4 سنتات للبرميل. ورياضيا، منتخبا إسبانيا وبلجيكا يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. بقولك إيه؟
3: نعم.
2: هتيجي معايا يا حاتم؟ يعني هتيجي معايا؟
3: واجي معاكي ليه أساسا؟ الله، وأنت بتيجي معايا شغلي؟ هو أنا ولي أمرك؟
2: أنت جوزي يا حاتم.
3: وهو كل جوز بيروح مع مراته شغلها؟
2: لا، بس كل جوز بيسوق لمراته العربية في مشاورها.
3: أنت مش عاوزة جوز بقى، ده أنت عاوزة سواق.
2: أخي سواء سواق إيه؟ اسمها شوفير.
3: فرقت يعني؟
2: أيوة. وبعدين أنا مش رايحة الصعيدة أتفسح، أنا رايحة شغل تطوعي وواجب وطني.
3: وأنا مالي؟ أنا مال؟ أنا بقولك يا صفصف.
2: نعم.
3: اسمعي، أنا مش شغال شوفير. اسمها شوفير صح؟
2: أيوة.
3: مش شغال شوفير ليك بصراحة.
2: هو مش ليا أنا لوحدي الحقيقة، هو ليا وللدكتورة فريدة زميلتي
3: كمان؟ ماشي يا صفصف، لموا من بعض بقى واديني قورتي. على بلدين محبوب والدين.
2: حاتم حاتم حاتم، ممكن تبطل غنى شوية لو سمحت عشان ما تكسفنيش قدام الدكتورة فريدة زميلتي.
3: ماليش دعوة أنا بالدكتورة فريدة زميلتي، أنا ما بحبش أزوق وأنا ساكت.
2: إيه؟
3: ولو عاوزانا بطل غنى هنزل من العربية.
2: لا لا لا لا لا لا، خلاص يا أخويا، غني غني غني، خلاص خليك غني. كلميني يا دكتورة فريدة عن جلسات الدوار اللي احنا رايحينها في الصعيد.
4: جلسات الدوار دي يا صفصف من البرامج اللي بينفذها المجلس القومي للمرأة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية،
2: وإحنا طبعا رايحين لمحافظة من المحافظات المستهدف بيها المشروع ده بالذات.
4: بالضبط، جلسات الدوار دي زي ما هو واضح من اسمها واخدة الطابع الريفي من حيث الشكل والمضمون. إحنا بنستهدف الأسر المصرية، وحنتكلم معاهم في موضوعات كتير تهم الأسرة المصرية في القرى والمدن كمان.
2: اسمها نابع من المصطلح التراثي للريف. الدوار هو بيت العمدة أو مقر استقبال الضيوف يعني في القرية، وكانت يعني بتعقد فيه جلسات لها طابع خاص كده، طابع اجتماعي وشعبي مميز، زي جلسات الصلح العرفي وحل المشاكل العائلية ومناقشة أمور الحياة عموما يعني.
4: بالضبط يا صفصف، أنا مجهزة الموضوعات اللي هتكلم فيها. هتكلم عن القضية السكانية والصحة الإنجابية، وكمان هتكلم عن أهمية المباعدة بين الولادات والتربية السليمة للأبناء.
3: في ريست جاي في الطريق، ها؟ وأنا عايز ارتاح شوية بصراحة.
2: ترتاح لي يا أستاذ؟ هو احنا لحقنا؟ وعلى العموم قدامك يعني 10 دقايق راحة بس.
3: لا لا، ما كانش يتعايز. انا لما برتاح في اي ريس لازم ارتاح اسبوع على الاقل.
2: اسبوع؟
5: الحلو منين؟ عارف شارع الحلوين؟ عمارة الجافدين؟ شقة الطعمين؟ قرد الكويسين؟ الحلو منين؟
3: يا اسطى اللي عامل لي فيها محرم فؤاد انت. بتعمل ايه في وسط الصحراء وجنب الريست كده؟
5: انا النص سمكرة بصلح الكاوتسات. اصلح لك كاوتسه كمان؟
3: لا بس انت لا عندك عده ولا حاجه، يعني بتصلح ازاي؟ مش فاهم.
5: بروح امشي بيهم، امشي بالفرده 5 كيلو في قلب الصحراء اصلحهم عند اخويا، ساعتين زمن والفرده تتصلح.
3: حلو قوي. بص بقى، عاوزك في الخباسه كده اديني مسمار من عندك، عاوز اخرم الكاوتش بتاع عربيتي، ها؟ عشان تتعطل وما نروحش مشوارنا ونرجع على مصر.
5: يا باسة يا باسة، هو انا عندي عدة استغل بيها على ثاني يكون عندي مسمار؟
3: ستر عليك فقري، بس مش انت لوحدك بس اللي فقري بصراحة، انا كمان فقري زيك.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: انا مبسوطة جدا اني وسط ستات مصر الوعيين اللي شايلين الحمل مع جوازهم في بيوتهم، الست اللي بتربي وتعلم وتنتج كمان.
4: مدام صفصف لما سمعت عن جلسات الدوار جت بنفسها متطوعة عشان تقعد معانا كلنا وندردش شوية في حاجات تخص كل ست، تخص كل بيت.
2: أول حاجة بطلبها منكم أرجوكم أرجوكم بلاش الجواز المبكر، بلاش تتجوزوا بناتكم في سن صغير، ده غلط غلط جدا على صحتهم ونفسيتهم.
6: أنا معترض.
2: إيه؟
6: ليه يعني؟ أنا أمي خلفتني وهي بنت 15 بس، هي صحيح ماتت وهي بتخلفني بس عاني.
2: الله يرحمها علشان اتحملت الحمل ده بدري قوي، دي كانت طفلة.
4: وكمان بلاش الخلفة الكتير، خلاص دلوقتي أغلبنا متعلمات، كفاية طفل أو اتنين.
6: أنا معترض.
2: إيه؟
6: اتنين ليه؟ اتنين ليه؟ أيوة معترض.
2: ليه؟
6: جدا الله يرحمه خلف 17 عيل.
2: يا نهار اسود.
6: صحيح كلهم ماتوا شحاتين بس أنا معترض.
2: ماتوا شحاتين؟ طبعا ماتوا شحاتين، علشان مفيش أسرة تتحمل عبء 17 طفل. لكن ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
6: تفضلي.
2: مين حضرتك؟
6: أنا عزازي أبو عزازي العزازي ابن هذه القرية. تصدقوا كلامكم طلع موزون؟ أنتم بتتكلموا صح، أمي فعلا ماتت صغيرة علشان اللي قدها دلوقتي لسه في إعدادي ما كانش ليها جواز، وأبويا وعمامي ماتوا فقرة عشان خلف كتير وهو ما حلتوش اللضة. أنتوا صح.
2: الله، برافو عليك يا عزازي، برافو عليك يا جماعة. سقفوا له، سقفوا العزازي.
6: لا لا، ما حدش يسقف له. سقفوا لي، أنا معترض.
2: معترض؟
4: شفتي يا صفصف؟ شفتي الناس بقى عندهم وعي ازاي بسبب جلسات الدوار؟
2: لسه لما نكمل زيارة بقية المحافظات ومعانا حاتم.
7: كل المحافظات؟
8: بقابليني ديتها مسمار صلب 10 سنتي يخش في فردة الكاوتش ما يطلعش.
2: اخص عليك.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو السعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: محمود الفيلي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

0: جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: الشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. كان وزراء الطيران المدني والشباب والرياضة والصحة في استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها إلى مطار العالمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم. كما احتشدت الجماهير لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه في المونديال. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تقدم مراسم الجنازة العسكرية للفريق السيد حمدي حسن

0: قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والأمين العام لجامعة الدول العربية. منظمة الصحة العالمية حذرت من تفاقم الكوليرا بالسودان جراء الصراع والأمطار، ونبهت المنظمة الأممية إلى أن السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، منوهة بأن أكثر من 33 مليون شخص بالبلد الشقيق بحاجة إلى مساعدات إنسانية. بمناسبة الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربرينيتسا، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه برفض جميع أشكال إنكار الإبادة الجماعية أو تحريف الوقائع أو تمجيد مجرم الحرب المدانين. ووصف بيان للاتحاد مجزرة سربرينيتسا بأنها واحدة من أحلك الفصول في التاريخ الأوروبي الحديث، داعيا قادة البوسنة والهرسك ودول المنطقة إلى تعزيز المصالحة وتغليب الحوار على الانقسام. اقتصاديا، أسعار النفط تراجعت اليوم لكنها في طريقها إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسجل 76 دولارا و24 سنتا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مسجلا 72 دولارا و4 سنتات للبرميل. ورياضيا، المنتخب الإسباني يواجه نظيره البلجيكي في 10:00 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

كل بالأغنية يفوت مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو، يقول

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدفها الحياة.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. كان وزراء طيران المدني والشباب والرياضة والصحة في استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها إلى مطار العالمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم. كما احتشدت الجماهير لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه في المونديال. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تقدم مراسم الجنازة العسكرية للفريق السيد حمدي حسن قائد قوات الدفاع الجوي الأسبق، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والأمين العام لجامعة الدول العربية. منظمة الصحة العالمية حذرت من تفاقم الكوليرا بالسودان جراء الصراع والأمطار،

0: ونبهت المنظمة الأممية إلى أن السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، منوهة بأن أكثر من 33 مليون شخص بالبلد الشقيق بحاجة إلى مساعدات إنسانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مجددا انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، ولكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها. كان مسؤول أمريكي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم مستمرة رغم التصعيد العسكري خلال اليومين الماضيين. بمناسبة الذكرى 31 للإبادة الجماعية في سربنتنسا، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه برفض جميع أشكال إنكار الإبادة الجماعية أو تحريف الوقائع أو تمجيد مجرمي الحرب المدنيين، ووصف بيان للاتحاد هذه المجزرة بأنها واحدة من أحلك الفصول في التاريخ الأوروبي الحديث، داعية قادة البوسنة والهرسك ودول المنطقة إلى تعزيز المصالحة وتغليب الحوار على الانقسام. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هانس ويلم أكد أن السد العالي سيظل أحد أهم ركائز الأمن المائي المصري، مشيرا إلى حرص الوزارة على مواصلة تحديث منظومة إدارته وتشغيله وفق أحدث النظم والتقنيات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية مع عدد من المسؤولين المعنيين لمتابعة أعمال تطوير منظومة إدارة وتشغيل السد العالي وخزان أسوان. ورياضيا، المنتخب الإسباني يواجه نظيره البلجيكي في 10 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وأحلى الأغاني وأحلى مود وأحلى شهيصة دايما معانا في الويك إند خميس وجمعة. يا هلا يا هلا يا هلا، عاملين إيه يا ولاد؟ وحشتوني وحشتوني من امبارح والله. أخباركم إيه؟ امبارح عايزه اقول لكم ان انا لما بخلص الحلقه كل يوم بقعد افتكر كل الاحداث اللي بتحصل في الحلقه والحاجات اللذيذه الطريفه اللي بقعد اضحك. يعني يا مايكل كلامك طول الوقت بيضحكني، يعني حتى ما بخلص الحلقه وبروح فاللي هو بفتكر الافيه. يعني امبارح قعدت اضحك لما قعدت تقولي يا جماعه بقى ما تضايقوهاش، قلنا التعليمات. المهم انتوا حبايبي طبعا، بس نرجع تاني نقول التعليمات من البدايه. هنبعت الرسالة سطر واحد عشان أعرف أقرأ كل رسائلكم، يعني أعمل إيه؟ فأسماء كتير لأ. اسمين ثلاثة بالكتير في الإهداء. عايزيني أستقبل تليفونات يبقى التليفون كبير ودقيقة. يعني بالمناسبة صحيح، يعني امبارح كنت ناسية برضو أقول حاجة كده، كان في حد بعت لي فويس 6 دقايق، يعني أنا بعد ما قفلتها وكنت عايزة أتكلم عليها فاتلهيت معاكوا. يعني 6 دقايق فويس، انت دماغك هترحل فين؟ يعني انت كنت متخيل ان انا هذيع ال6 دقايق؟ فيعني اتمنى العشم معايا ما يبقاش قوي، سقف طموحاته عالي للدرجه دي. ما يبقاش سقف طموحات العشم عالي قوي كده، يعني كبير الفويس عشان اسمعها 30 ثانيه. فأرجوكوا يا حبايب قلبي، يعني عشان نعرف نتواصل ونعرف نذيع الفويسات كلها وأقرأ الرسائل كلها، فويس عايز تقول اللي انت عايزه 30 ثانية، يعني ما تزيدش حتى عن 30 ثانية. رسالة هي سطر واحد، يعني ينود انت بعت مثلا 3 رسائل، كل رسالة 2 3 سطر، فبرضو العشم ما ياخدكيش. مهما كنا حبايب العشم، لا العشم كتير. لأن بصراحة يعني أنا بحط نفسي مكان مستمع، يعني أنا دلوقتي راكبة العربية وبسمع الراديو، لما لقي المذيعة عمالة تقول وعم أحمد وعم محمد وعم سيد وعم حسن وإيه، هقلب المحط. فيعني ليه مضايق الناس اللي بتسمع؟ هنحيي ونرحب وكل حاجة، بس في إيه، في حدود المعقول يعني. ماشي، هو ده النظام. طيب النهاردة حبيت كده ايه نلعب لعبة الابراج كده شوية، اللي هو النهاردة برجك بيقولك ايه، وهل الموضوع ده مناسب معاك ولا لا. يعني مثلا هتلاقيني مثلا بقولك ساي برج الاسد، حب جديد في حياتك وانقلابات عاطفية والدنيا رايحة في الورد والقلوب، وانت مثلا مجروح وحبيبتك لسه سايباك، فانت هتقولي بقى الحكاية ماشية معاك حلو ولا مش حلو، ماشيين في التراك الصح ولا مش صح. ولو عايزين تقلبوها بقى عنبر العنابر برضو قولولي. اوكي طب يلا نروح نرحب بقى بكل حبايبنا. نودي يلا رجع بقى تاني، مين العروسه القمر اللي انت بعتها دي؟ اوعى تكون سعيده بعد ما سابت بندق لحقت تتجوز، يعني لا ما لحقناش. طب فين الموف اون وفين الانهيارات والدموع والمناديل؟ لازم بناخد لنا شويه، لكن اوعى تقوليلي ان دي صوره سعيده بعد ما بندق خانها كده كتير عليا. طيب قال له انت جاي تعزي ولا جاي تهرج؟ قال له بصراحه انا جاي اهرج. انت جاي تزيعي ولا جاي تعلمينا الادب؟ طيب يلا بينا. ابو اياد وصل، ادعي لي نخلص الشغل اللي في ايدينا عشان عم خالد المره دي بجد مش هيقبضنا، ادعي لنا. ربنا يعينكم يا رب. احلى مسا عليكم جميعا، احنا قلنا سطر واحد. طب اقول لكم على حاجه، هنروح نسمع اغنيه وهنرجع. لا كتير، هو سطر واحد، مش هقرا الرسائل اللي اكتر من سطرين. اديني سبت اهو التابلت اهو، مش قاريه انا بقى، مش قاريه رسائل، انا قفشت خلاص مش هقرا. هي رساله، هو سطر واحد وفويس 30 ثانيه. يلا نسمع الاغنيه ونرجع نشوف سمعنا الكلام ولا ما سمعناش. ماشي اتفقنا، يلا بينا. طبعا صوتي لسه بايظ عشان بس ايه يعني برد، فاعمل ايه، بتوحشوني مش عايز اخد اجازه.
نسمع بقى بوسي انا عندي سؤال اسال ولا بلاش؟ يلا بينا 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس 199، الواتساب على 010-490-94، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 99. التليفون بيرن، التليفون هتتصل، هم 30 ثانية على الهوا، أكتر من كده لأ.

0: صاحب الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفاريح
2: صبح.

0: بشهي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.

0: اسمع شغال 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري
2: كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. لسه معاكم إمام مختار وعايزة أسلم على شقه. مساء الفل يا شقه وكل حبايبك وكل بورسعيد والزاوية الحمراء وكل حبايب شقه اللي بيحب شقه. مساء الفل عليك يا حبيب قلبي. نروح بقى للواتساب العظيم مايكل. أنا هجيبك تذيع معايا أو تبقى رئيس تحرير برنامج يا مايكل. انت مكانتك مش في البيت, انت مكانتك جنبي هنا. طيب مايكل بيضحك بيقول مشيها قرايب الدرجة الأولى خلي الناس تفرح. وبيقول ايه ما قلنا ما تعصبوهاش, قابلوا بقى الأبراج وياريت بقى ايه ما تفديش أكتر من كده وما تغضبش أكتر من كده وتجيب لكم البلورة. الناس مش عارفين مصلحتهم. والله يا مايكل. يلا بينا عايش البحة زيادة في صوتي أنا عارف. ازيك يا أستاذة إيمان, أحلى مسا عليكي مهند حسن ومسيلي على مسيلي على وشحتة يعني على مفروض على فلان وشحتة وعم برقوة وأبو كرمة. أهلا وسهلا. ماشي قلنا سطر واحد. الحاج أشرف الجزار بيمسي على رجالة مصنع سايكو وبمسي على طه الماليزي فرحة يوم الأربع. مساء الفل عليكم. مساء الخير يا إيمو. بن لادن بيمسي عليكي ومسيلي على أحمد عبد الله. يا بن لادن أهلا وسهلا. مساء الخير يا إيمو يا مفرحاني يا جميلة الجميلات, عايزة أغنية على زوجك أحمد تونة. ازيك يا أبو حميد يا غالي. حاضر أغنية, ده النهاردة محضرة لكم أغاني جامدة جدا. مساء الفل والورد والياسمين. حب السنين يا إيمو, أنا ما كنتش بسمع الراديو خالص بعد صوتك والطاقة الإيجابية. بسمع 90 90 بسمع 90 90 كلها يا جماعة. إيمو تأثيرها خطير. ما أنا خطيرة برضو مش سهل. يا ترى ممكن أكون صديق البرنامج يا إيمو؟ أهو سطر واحد أهو. أيوة طبعا ممكن, بس قول لي اسمك ايه بعد كلامك الجميل ده. ده اكيد ممكن. لا دي خطيره بجد خطيره. يلا رسائل كتير. مساء الفل استاذه ايمان, امبارح كان عيد ميلاد بنتي توتي, تمت 8 سنين. عايزه تهنئه اغنيه حلوه اهديها لتوتي حبيبه بابا احمد فاروق. كل سنه وهي طيبه يا احمد وعقبال مليون سنه وربنا يفرحك بيها يا رب. طيب الفويس دي قد ايه؟ 13 ثانيه. برافو عليك تعالى.
1: بحبك قوي مدام ايمان, والنهارده بيبقى بالنسبه لي اليوم المميز عشان بسمعك وبسمع 90 90 حبيبتي. معاكي بيرو من اسكندريه المعموره وبكلمك من عنبر 7 برج المجروحين.
0: يبقى الحلقه رايحه في العنابر. انا عارفه انتم ما يكونش معاكم غير العنابر. عنبر رقم 7 عنبر المجروحين. حاضر. يا روحي انت يا قلبي, بيرو من اسكندريه واهل اسكندريه والستات الاسكندرانيه حبايب قلب قلب قلب قلبي. يا روحي انت احلى زغروطه دي ولا ايه؟ طيب يا جماعه اكتب يا مايكل عنبر رقم 7 ابتدينا بيه عنبر المجروحين. مين بقى معانا اللي هنوديه عنبر 7؟ وبعدين احنا كنا كاتبين الارقام. ابعت يا مايكل ابعت وابعت. مساء الورد والياسمين على أجمل مذيعة في الوطن العربي إيمان مختار, وحش الراديو, وحش راديو 90 90. أخوك عمر هتهوت قرية الدلجمون مركز كفر الزيات وكله بالأغنية يفك. يا عمورة يا عمورة مساء العسل عليك حبيب قلبي. مساء الخير أحلى إيمان مختار, معاك عمر تسوقي سواق التاكسي. مفيش كل سنة وأنا طيب ليه؟ طيب وعيد ميلادك النهاردة أحلى إيمان مختار. عيد ميلادي 10/7. يا سلام, ده انت كل سنة وانت طيب والعمر كله, ونجيب شمع ونعمل هف كمان. يا مورة طبعا عايزك تعمل عيد ميلاد بقى في التاكسي, تعمل عيد ميلاد كده مع الزباين. فاكر كان في فيلم ايه؟ كان فيلم الهنيدي ولا كان فيلم ايه لما جابوا له التورتاية وعملوا عيد ميلاد في التاكسي؟ فكروني يا شباب كان فيلم ايه. خلاص مدام في عيد ميلادات كتير النهاردة شوية كده ونجيب لكم أغنية العيد ميلاد ونحضر. اكتب يا مايكل كل بقى الأسماء اللي هيقولوا عيد ميلادهم عشان أنا على بال ما هقرأ الرسائل هنساهم كلهم. كل سنة وانت طيب يا عمرو عقبال مليون سنة, شغلوا التكييفات للزباين أبوس إيديكم. اي زبون الجو حر، حرام الراجل يركب بالتاكسي شغله للتكييف زي ما قلت كده امبارح. ماشي ده مين ايه ده كم ماشي 9 ثواني. اوكي
2: نور الدنيا يا زعمان، معانا حموكشة من قلب المصنع بيعوه خطيبته سوسو بيحبها قوي يا زعمان، وعايزها اي اغنية لمحمد رمضان نمبر 1.
0: طب في اغاني حب ولا نمبر 1 وسوسو تروح فين؟ سوسو اللي غلطانة سابت النملية. ماشي حموكشة بيمسي على سوسو حبيبته ووحشاء قوي. ماشي يا سوسو يلا يا ست يا ست يلا. والنبي يا أستاذ أيمان قولي لخالد الأشول اسلك اسلك يا عم خالد. حاضر انتوا رسائل ضمنية من خلالي. أحلى واحدة أستاذ أيمان مختار عيد ميلادي مهند حسن 27/7. اكتب عندك يا مايكل مهند 27/7. حاضر كل سنة وانت طيب يا مهند. مساء الورد على أحلى إيمو في الدنيا أحمد أبو عزة. بالله عليك يا أستاذة إيمان عايزين نبارك للأستاذة باسانت على نجاحها في الدراسات العليا. يا السلام ألف مليون مبروك يا بوزبوس يا روح قلبي. أنا هبارك لها بقى بطريقتي. بصي بقى إمتى بابا سمع الرسالة بتاعت امبارح؟ بابا سمع الرسالة بتاعت امبارح طردني من البيت. أنا دلوقتي نايم عند ستي مش عارف أعمل إيه. بمسي عليك يا أمي. بابا كان بيسمع الراديو امبارح كان بيسمعك. أول ما سمع إن أنا قلت إن إن إن إنه متجوز طنط منه طردني من البيت وأنا دلوقتي نايم عند ستي مش عارف أعمل إيه. أنا أحمد ما هو برضو مش عمايل يا عم أحمد تفضح أبوك كده على الهوا وبعدين سبت كل البرامج وجيت عند إمام مختار. يعني ما هو مش أسلوب على فكرة ما أنا هقولها. طب نعمل إيه دلوقتي يا جماعة في أحمد أهو أبوه طرده من البيت دلوقتي يا مايكل نعمل إيه يا جماعة؟ ما يعني ما أنت رحت فضحته وقلت متجوز تنتمونة يعني نعمل إيه دلوقتي؟ نعمل إيه مع أحمد؟ حد يقول لي حل يا جماعة. طب ابعت لي رقم يمكن نبعت لك حد يصلحك على أبوك يعني. والله يا أحمد نفكر يعني نفكر كده مع المستمعين. أحمد يا جماعة بعت رسالة امبارح وفضح بابا وقال إنه على الهوى إن بابا متجوز طنط منى وطبعا إمام مختار ما توصلش وقريت الرسالة ما أنا ما أعرفش برضه أنا مالي. وبعدين أبوك عارف إن أنت بتسمع إمام مختار فكانت ليلتك سود. عامة نقعد مع ستك شوية ست كبيرة برضه محتاجة رعاية يعني لغاية ما نشوف هتعمل إيه. طب طنط منى سمعت؟ طب بابا سمع؟ هل بقى سؤال طنط منى سمعت؟ يلا اخر فويس ونسمع اغنيه يلا بقى كفايه كده كفايه كفايه يلا.
3: انا اسمي محمد عبد الله وبحب سوسو في المدرسه.
0: طيب بتحب سوسو ماشي ماشي يا سيدي. طيب ماشي خلاص احنا اصلا في نشره دلوقتي وبعدين اسمع دي وبعدين ارجع لكم تاني يلا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. استقبال رسمي وجماهيري حافل لبعثة المنتخب الوطني بعد العودة من المونديال. المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال الجماهيري، ويؤكد أن دعم الجماهير يمنح الجهاز الفني واللاعبين دافع كبير لتقديم المزيد خلال الفترة القادمة. إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني يلفت إلى أن مصر ودعت المونديال مرفوعة الرأس، ويشدد على أن الجمهور المصري يستحق جائزة الأفضل عالميا. وأخيرا إسبانيا تواجه بلجيكا في 10:00 مساء في الدور الربع النهائي من المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

صاحب الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا برنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

جرب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

ولسه مكملين ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ومكملين لحد الساعة 9. هابي ويك اند الكل اللي بيسمعونا في العربية في البيت. قولولي بقى انتوا نازلين رايحين فين النهاردة؟ طبعا الجمعة يعني بيبقى دايما يوم العيلة والغدا عند بيت العيلة. ف يعني ربنا يدومها عليكم ونس ومحبة، وبيت العيلة ده نعمة كبيرة جدا. فكركم بقى معانا تاني بطرق التواصل 2-18-10-8-66 والواتساب على 010-400-90-90-4 والاسم اس على 199 وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. حابين تسمعوا ايه برضو بعتولي ايه الاغاني اللي بتخليكوا تفكوا. زي ما قلت كده النهارده اديكوا نبذه كده عن الابراج و احنا مش قلنا. طيب ماشي، على الواتساب مايكل بيقول يا فرحة طنط منى، مفهوم عميق للمثل اللي بيقول يا قاعدين يكفيكوا شر رسائل المستمعين. ملناش دعوة، هم عيلة في بعض وبيتجوزوا من ورا بعض، ملناش دعوة. ايوه ملناش دعوة. بعت لي صورة عبلة كامل. عسل والله، بس انا صعبان عليا الستر بتاع عم احمد اكتر من ستر بندق. ماشي، عموما مايكل عامل لنا لسته بالعيد ميلاد، عيد ميلاد عمرو، عيد ميلاد مهند، قضيه عم احمد. ايوه حلوه قضيه عم احمد دي. عنبر المجروحين رقم 7، حد بيطلب من صاحبه السلكان. صح كده، متابع الحلقه من اول دقيقه يا مايكل، برافو عليك. هند ورسائلها الطويله، كل الاحداث دي في اول نص ساعه. حضرتك مش محتاجه اعداد، حضرتك محتاجه رحمه ربنا. انا لو مكانك اطلع اجري وانا بس. بالظبط كده، بالظبط كده. فيعني ايه، خلينا نروح ل نقرا كده ايه يعني برج برج كده، وقولوا لي هل البرج ده بينطبق عليك؟ يعني ده ايه حظك اليوم الجمعه يعني النهارده؟ طيب خلينا نبتدي الاول ببرج الحمل. مين معانا يا جماعه برج الحمل؟ بيقول لك ايه بقى برج الحمل؟ انت دلوقتي بتستمد طاقتك وقدرتك على القياده، يعني دلوقتي عندك قدره على القياده لان القمر عندك. مش مهم اديكوا تفاصيل القمر، بس القمر موجود في الحته المهنيه عندك. فانت دلوقتي يعني ايه تشطر كده لان الحظ عندك وطاقتك رايحه للشغل. انت في موضع جذب للفرص، يعني انت لو برج الحمل لو دلوقتي فكر كده ويلعب بذكاء، لان انت دلوقتي في وضع يسمح لك ان انت تجذب كل الفرص الكويسه في الشغل. لكن بقى برجك بينصحك بايه؟ بعدم التسرع وتنظيم اولوياتك. اوعى تتسرع يا برج الحمل، ايه ونظم كده اولوياتك. طيب برج الثور، برج الثور بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك عندك لقاء عاطفي لا ينسى. ايوه يا برج الثور. وبعدين النهارده هيبقى شكلك ودود ومقبل على الحياه. فلو انت برج الثور قول لي فعلا في فرصه عاطفيه جديده ولا ايه الدنيا؟ نروح للواتساب. حاضر، هاخد تليفون بس مش هعرف يعني اخد تليفون على الهوا دلوقتي في الفاصل. حاضر. رسائل يا ايمو عشان خاطر مش هطول تاني، زعلانه. لا ما تزعليش. تعالي. مساء الورد بكل عطوره على اجمل ورده في بستان قلبي، وحش الراديو حبيبه قلبي مودي ايمو صانعه السعاده والبهجه بكل لغه وبكل لهجه. عايز اسمع زغاريت، امبارح كان كاتب كتاب صاحبتي شيماء القائد جوهر وعارسها السيد بلبل، مليون مبروك. كاتب كتاب صاحبتي شيماء، لا ده احلى زغروطه لشيماء، زغروطه لشيمو، احلى عروسه معانا من اسكندريه. عين السلام يا نودي، ده نودي وشيمو كل حبايب نودي. يلا بينا بقى نسمع رحمه محسن، دوري بيا يا دنيا دوري. والله. يلا بينا. برجك ايه؟ يلا بعتلي، عايز تعرف برجك بيقول ايه النهارده؟ الواتساب على 010-400-90-90-4.

أنا سامح من إسماعيلية، أول مرة أكلمك. أنا برج العقرب، أنا بسمع راديو 90 90 عشان خاطرك، كلك طاقة إيجابية. ميرسي يا حبيب قلبي. إيه اللي حصل؟ ثانية واحدة. أنا أقول لكم على حاجة. هو كان برج الدلو. برج الدلو النهاردة بيقول إيه بقى؟ بيقول برجك بيتميز بكل شقاوة ودلع وقصة حب جديدة. فخلينا بقى في الشقاوة والدلع.

ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم ايمان مختار. هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا من جميع محافظات مصر، وتحيه خاصه لاسكندريه واسماعيليه وكفر الشيخ ودمياط القديمه والجديده، الاقصر اسوان سوهاج انا يعني القاهره والجيزه واهل الجيزه، خان الخليلي والحسين، زاويه الحمراء ودار السلام، كل حبايبي من جميع محافظات مصر، البحيرة وطنطا، طنطا وأهل طنطا بلد الأبطال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. كان وزراء الطيران المدني والشباب والرياضة والصحة في استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها إلى مطار العالمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم. كما احتشدت الجماهير لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه في المونديال. منظمة الصحة العالمية حذرت من تفاقم الكوليرا بالسودان جراء الصراع والأمطار، ونبهت المنظمة الأممية إلى أن السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، منوهة بأن أكثر من 33 مليون شخص بالبلد الشقيق بحاجة إلى مساعدات إنسانية. المندوب الألماني لدى مجلس الأمن الدولي قال إن التوصل إلى اتفاق قابل للتحقيق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات أمرا لا غنى عنه، مشددا على ضرورة معالجة المخاوف العاجلة المرتبطة بأنشطة طهران النووية. جاء ذلك في كلمة المسؤول الألماني خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن القرار رقم 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مجددا انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، ولكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها. كان مسؤول أمريكي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم مستمرة رغم التصعيد العسكري خلال اليومين الماضيين. الكرملين أعلن اليوم أنه يجري اتصالات مع تركيا بشأن مصير منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 التي تمتلكها أنقرة، وذلك عقب تقارير إعلامية أفادت بأن تركيا تدرس نقل المنظومة لإحدى دول الخليج. اقتصادياً، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد أن السد العالي سيظل أحد أهم ركائز الأمن المائي المصري، مشيرا إلى حرص الوزارة على مواصلة تحديث منظومة إدارته وتشغيله وفق أحدث النظم والتقنيات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من المسؤولين المعنيين لمتابعة أعمال تطوير منظومة إدارة وتشغيل السد العالي وخزان أسوان. ورياضيا، المنتخب الإسباني يواجه نظيره البلجيكي في 10:00 مساء ضمن منافسات الدور الربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.

10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

صاحب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح، تفريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار وبدأنا الساعة الثانية. أفكركم من البداية بقى دلوقتي بقى فيه إيه حكيم؟ إيه ده بقى طيب 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، الاس ام اس على 199، الواتساب على 010-499-4. و ايه رايكم ناخد تليفونات شويه يعني قبل ما نشغل رضا البحراوي؟ يلا بينا كده على الهوا. الو
1: يا بنت ابوكي.
0: استنى بنت ابوكي دي انا عارفه. استنى انا عارفه بنت ابوكي دي. انت الوحيد
1: اللي بقالك كتير ما بتقطعليش تليفونات عشانه.
0: لا ازاي ما باخدش تليفونات؟ اصل انت الوحيد اللي
1: قرب عليك.
0: انت الوحيد اللي بتقولي بنت ابوكي. انت حبيبي
1: الابطال.
0: عم طنط طنط عم طنط برد بسرعه. عم منعم.
1: لا انا عاطف العليمه
0: يا عم عاطف. معلش يا عم عاطف.
1: اقدم واحد معاكي في البرنامج.
0: يا حبيب قلبي حبيبي والله وحشني والله يا عم عاطف.
1: الله يخليك. كل سنة طيب.
0: وانت طيب يا حبيب قلبي. طمني عليك وعلى صحتك.
1: الحمد لله كله تمام الحمد لله.
0: انت عارف انت لما بتقولي بنت ابوكي دي يعني عارف بتحسسني بالفخر والعزه، وبابا لما بيسمع بيبقى مبسوط. والله بيبقى مبسوط قوي. الحاج مختار
1: ربنا يديله الصحه وربنا يبارك لك فيه.
0: امين يا رب يا حبيب قلبي. يا حبيبي بعدين ايه لما بيسمع يقول لي شايفه المستمعين بيقولوا لك ايه بنت ابوكي عشان تعرفي
1: طبعا أنا. طبعا انت روحك حلوه
0: حبيبي يا حاج والله.
1: ربنا يديك لنفسك وربنا يبعد عنك ولاد الحرام كلهم.
0: امين يا رب. انا باخد منك انا ماشيه بدعويك الحلوه دي.
1: انا والله ما بفوتش حلقه الا بسمعك، بس انت ما بتغنيش تليفونات.
0: معلش اصل يعني عارف لو خدت تليفونات كتير
1: الحلقه بتمس علينا برضه.
0: يا حبيب قلبي والله حقك عليا لما لو ما سلمتش عليك. انت حبيبي.
1: تسلمي.
0: عايز تمسي على مين يا حبيب قلبي؟
1: عايزين نمسي على الدنيا كلها وكل اللي عندك كل واحد بيسمعنا. ويليام ومايكل.
0: مايكل ايوه.
1: مايكل سلمينا عليه والنبي عشان بقالي كتير ما سمعتش الصوت.
0: هو متابع الحلقه دي.
1: هو امبارح برضه متابع على طول.
0: لا مايكل ما بيسيبش دقيقه ولا ثانيه من الحلقه. حبيبي مايكل.
1: لا ربنا يبارك لك فيه. هو محترم.
0: اه والله انتوا كلكم والله محترمين. اجمد مستمعين والله.
1: ربنا يستر معاكي. وعايزين نسمع بحر الطلاق كله بيكذب
0: برضو
1: او بحر مالح
0: برضو. علي الطلاق كله بيكذب.
1: لا بحر مالح.
0: حاضر اشغلها لك. حاضر عيني حبيبي.
1: تسلمين وكل سنه وانتوا طيبين.
0: وانت طيب ومساء العسل عليك.
1: الله يخليك.
0: اتفضل يا حبيبي. باي باي. يعني في عسل كده يا ناس، في عسل كده. طيب يلا بينا بقى ايه نقول كلمتين كده. احنا كنا بنتكلم عن الابراج صح كده، وبعدين طلعنا ابراج تانية من موقع تاني. يعني ايه بيقولك ايه بقى يا سيدي؟ بيقولك ايه؟ ايوه قولي. بيقولك ايه؟ ايوه قولي. احنا مستنيين. بيقولي حظك اليوم برضو اداني مثلا. بيقولك اداني النهاردة يعني مفحم، يعني اللي هو مليان بالنشاط والسحر. ويستمد قوته من الأصدقاء المخلصين. هم فين الأصدقاء المخلصين دول؟ وفي كمان بيقول بقى إيه اللي اداله إن الفلك على الأسعدة المهنية والعاطفية والمالية والصحية. ذكاء. لا كده كتير، كده كلام كتير. استنى انا فلتره لكم كده، هنعمل له فلتره وارجع اقوله لكم تاني. يلا بينا بقى نسمع ايه بقى رضا البحراوي بعد اللي هناني احب مين تاني. يلا بينا يا عم رضا. رضا بقى لما يحب يدلع بقى وتحب كده على ايه، على طريقه رضا البحراوي. يلا بينا.

يعني حتة كده ناس مني من دمي ميكس كده الغيبة البحراوي.

طيب بقى نيجي للجد بقى، نيجي للكلام الجد. يعني معايا رسالة مهمة جدا، ورسالة جميلة بصراحة عجباني. رسالة من عبودي، يعني بيقولي أنا أول مرة بعتلك وصوتك لفتني، وعايز أقولك إن أنا أول مرة لقي حب حياتي وأنا بسمعك، وهي معايا دلوقتي في العربية، والأغنية دي أنا بهدها لها، وأول مرة في حياتي أسمع إذاعة. فأرجوكي ما تكسفنيش، وأنا عارف إن دي مش طبيعة البرنامج، فبس أنا عايز أهدها لها عشان أطلب منها إن هي تتجوزني على الأغنية دي. ما أقدرش، قلبي الضعيف لا يستحمل لا يحتمل. يلا بينا، قول لها اللي انت عايز تقوله لها يا عبودي. بتوحشيني وائل جسار، ودي سبيشال ريكوست لعبودي، ودي اول مره تحصل في البرنامج عندي. ربنا يسعدك يا رب.

الراديو 90 90 هواها مصري. قلب الأغنية يفك مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: الأغنية يفوق مع إيهاب مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إيمان مختار. ونروح بقى نقرا شوية رسائل كده، بقالنا كتير بنشغل أغاني. متشكرين يا عم عاطف، ينفع كده أبقى ويليام ويوم الجمعة كمان. متشكرين يا عم عاطف. عد الجمال يا عبودي، أول مولود سواء كان ولد ولا بنت سميه إيمان. سلام عليك يا مايكل، انت بتفوتش مكالمة او رسالة. يلا يا عبودي اهو، شفت انا عملك اكسبشن، ما حصلش على تاريخ كله بالاغنية يفك. يلا بينا. مساء الورد والسعادة عليك يا ايم، وبحب امسي على ام بناتي اية وكل اصحاب البرنامج الجميل ده. انت حالة حلوة قوي يا استاذة محمود لبيب ابو كنزي. مرسي يا محمود والله على كلامك الحلو، يعني يا رب دايما كده اقدر اساعدكم بجد. يعني يا إيمو شكوى، عايز أسمع شفيق. شفيق مين؟ شفيق يا راجل، شفيق مين طيب؟ أحلى مسا عليك يا أستاذة، بمسي عليكي من ورشة العبيد. أيوة الفويس كم ثانية؟ 8 ثواني. يلا بينا تعالى.
2: أحلى أستاذة في الراديو كله، بمسي على حضرتك وبمسي على ورشة العبيد منشية ناصر.
1: العبيد منشية ناصر، أهلا وسهلا. هقرا والله، يعني اللينك ده هقرا فيه كتير. تحياتي ليك يا ايمو، معاك عادل محمد، بمسي على عادل بركات. حلقه موفقه باذن الله وصوره المنتخب، فخورين بيهم والله. والله تحيه خاصه مني كبيره جدا للمنتخب المصري. شكرا يا رجاله على كل اللي عملتوه ورفعتوا راس مصر قدام العالم كله. قلبي وروحي وعقلي انا ياسمين. يا حبي احلى مسا على عيونك يا عمري، وحابه مسي على مايكل، وعايزه اغنيه غبي لحوده بندق، اغنيه جديده او مهرجان ولاد الشمس او مهرجان احنا لصاصه. انا برج الدالو، حبيبي حبيبي حبيبي، ربنا يحبب فيكي خلقه يا رب. تسلمين يا روح قلبي على كلامك الحلو، مرسي يا روحي. ماشي تعالوا يلا. ميرسي يا بروح. انتوا عارفين ان انا كمان بموت في اسماعيليه، وبموت في الاسماعيلاويه والدراويش، وطول الوقت على فكرة مصر كلها عارفة ان انا ليا جمهور كبير جدا في اسماعيلية، فانتوا واخدين جزء من قلبي كبير جدا. فيعني زي ما انتوا بتحبوني انا كمان بحبكم والله. وان شاء الله ان شاء الله اول ما انوي اروح اسماعيلية هكتب عندي على البيج عندي اقول انا نازلة اسماعيلية، لان انا كمان مشتاقة اشوفكم كلكم والله. قولولي بس هنروح فين في اسماعيلية؟ هتفسحوني فين؟ مساء الجمال يا ايمو منوره الدنيا، عايز اسمع انا مش فاضلكم. معاكي غاده منصور من اسماعيليه. يا غاده اهل اسماعيليه منورين والله. مين اللي مصورني جوه الاستوديو؟ والله العظيم احلى ايمان مختار. ايوه وصوري وانا جوه الاستوديو. بالله عليكي ما تنسي تشغلي لي حاجه لاسماعيليه بلدنا. مين طيب عشان اقول اسمك او اسمك؟ والله لا. مساء الخير. ده عمرو تسوقي. يا عموره انت بقى سايق التاكسي دلوقتي ولا قاعد بتصورني جوه الاستوديو؟ خلي بالك وانت سايق يا عمرو، مش عايزين مشاكل، مش عايزين مشاكل يا بابا. يا ايمو منوره وربنا يحب فيكي خلقه. منعم الحاج منعم، سنه ازيك يا حاج منعم حبيب قلبي. والله عمرو تسوقي. والله. طيب يا استاذه ايمان، ممكن اغنيه حكيمي الجديده؟ عمرو هتهوت الاهلاوي كفر الزيات، وكله بالاغنيه يفك. حاضر هشوفها لك. تعالوا. حاضر انا قلت هقرا شويه. مساء الخير انا علي من اسماعيليه، بمسي على بناتي مي ورانيا واحلام، وبمسي عليك يا وحش الراديو، وبقول لرانيا بنتي عيد ميلادها النهارده كل سنه وهي طيبه، عايز اسمع اغنيه على فين يا هوا، واحنا خارجين دلوقتي العربيه بتاعتنا بنسمعك. تعال.
3: وحش الراديو، احنا قربنا نوصل عايزين نسمع الرساله بتاعتنا.
1: يا حبيب قلبي اديني سمعتها لكم. بص لي كل البنات اللي معاك، بس هم لي كلهم. ايمو عامله ايه معاكي؟ مصطفى من مصر القديمه، اهلا وسهلا يا ساسا، مساء الخير عليكي وعلى 90 90. عايزه امسي على مراتي حبيبتي ام فريده، ده احمد فتحي ام فريده القمر. احلى مسا عليكي يا امي، عاوزين نعيش شويه وكله بالاغنيه يفك. سيد فارس من اسماعيليه، وبمسي على كل اصحابي يا سيد يا ابو سيد يا قمر. اسماعيليه مكتسحه النهارده. اخبارك ايه يا امي؟ برجاء سماع الفويس عشان معايا ضيوف سعوديين، الحكمدار بيمسي عليكي. تعال
4: خير يا امي، استاذنك معايا ضيوف من السعوديه، عايزك تبعت لهم تهنئه، الحكمدار بيمسي عليكي. وشوفي لي برج الجوزاء بالله عليكي. شكرا. الجوزاء والسرطان.
1: طب مش تقول لي طيب اسمهم ايه عشان امسي عليهم؟ ابعت لي فويس باسمهم، او الفويس هم اللي يقولوه يعني، هم اللي يسجلوا الفويس عشان اشغل صوتهم كده. وطبعا اخواتنا وحبايبنا من السعوديه واهل السعوديه اللي دايما منورينا في مصر، وتحيه خاصه مني ليك ولكل شعب السعوديه، حبايبنا واخواتنا اللي دايما معانا في مصر وطول الوقت احنا واحد. ف لو انت لسه بتسمع يعني خليهم هم اللي يسجلوا الفويس، واحنا مصريين أهل كرم. يا سلام عيني. تعالوا يلا هقرا. حاضر. الحاج علي الغمري بيمسي عليك يا إيمي. الحاج علي أخبارك إيه يا حاج؟ مسي على لوستا عمر السايح. بمسي على لوستا مانو. حاضر، أحلى مسا عليكم. أحلى ضحكة لأحلى مذيعة إيمان مختار برج العذراء، أميرة من القاهرة. يا أميرة يا روح قلبي يا مرمر القلب الطيب. حسين حامد بيمسي على حضرتك، عايز اسمع مجدي طلعت. حاضر، بس فكرني يا مايكل نشغل اغنيه العيد ميلاد، مفيش وقت. طيب ايه تاني متاح؟ دي بقى بضايع بيبعتوا لي البضاعه. اكتب يا مايكل عندك عيد ميلاد منص ابني يوم 20/7 ابو عزه برج الميزان. والمطريه يا ايمو ملهاش مسا معاكي ولا ايه؟ يا سلام المطريه واهل المطريه حبايب قلبي. لا طبعا احلى مسا. مساء الورد يا ايمو يا قمر منوره الدنيا، ببعت تحيه لاخويا وحيد ملك الغابه. ايوه يا وحيد. برج العذراء ماشي، هو اصلا ما فيش وقت نعمل اي حاجه خالص. لا يا وحش الراديو اوعي تقفشي، ملناش غيرك. ايه رايك في فكره الزوجه الثانيه ابو اياد؟ اركن انت النهارده على جنب، خلي الموضوع ده الاسبوع الجاي نشوف ايه القصه. انا احمد بسمعك من زمان بس اول مره ابعت مسج، ممكن تدعي لي ربنا يجمعني انا وخطيبتي على خير ونتجوز؟ ولو عايزه اتفرج عليكي في الاستوديو اعمل ايه؟ نزل الابلكيشن اسمها الراديو 90 90، نزلها على الموبايل هتلاقيه صوت وصوره، يعني دوس على الاستوديو هتلاقيني بتتفرج عليا جوه الاستوديو. إيمان محمد من جنوب سيناء، بحبك يا بنت قلبي وحشتيني برج الدلو. إيه الكلام الجامد ده؟ إيه الكلام الجامد ده؟ مساء الجمال يا أستاذة إيمان مختار، بمسي على أبويا الحاج أحمد حمدي وبقوله ألف مبروك لفرح ابنك مصطفى يوم 19، مستنيين كل راجل جدع عمر ابنك. أنت الدعوة عامة كده أنت هتلاقي كارثة في الفرح. دي اسكندريه، الله سان جوفاني، انا عارفه الحته دي. مساء الفل على احلى واغلى ايمو من اسكندريه. اسكندريه ايوه، بنحبوكي يا بنت الناس الطيبه، اسكندراني رومانسي. تعال
5: وبعدين احنا كنا بنتكلم، ابعت يا
6: مرحبا يا
1: اسكندراني ماشي. احلى مسا، صوتك مش باين من صوتي. نسمع أغنية ونرجع بقى نختم، بس يعني اكتب لي يا مايكل تاني كل العيد ميلادات بعد إذنك، عشان بعد الأغنية دي نشغل العيد ميلاد ونحتفل. يلا أوكا وأورتيجا، أنا مش فاكر الكوبلي، نشهيص شوية عليها على بال ما أحضر العيد ميلاد ونجيب التورتة والشمعة ونطفي الشمعة على الهواء. يلا بينا.
7: يا عم مالكش دعوة، بس
1: ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما
8: ماشي براحتك.
1: يلا بينا
8: ياما ياما ياما
1: أيوه
8: ياما

0: يلا بينا بقى كده ايه نقول بقى كل العيد ميلادهم النهارده، ولو في حاجه انا فاتحه عند مايكل اهو، لو في حاجه اكتب لي يا مايكل. يلا هنحتفل بقى النهارده بعيد ميلاد عمرو. هابي بيرثدي يا عمرو، هابي بيرثدي يا مهند، و ومين تاني؟ وهند؟ لا اكتب لي تاني يا مايكل. عمرو ومهند ومنص ابن ابو احمد ابو عزه، وايه تاني؟ يلا نشغل بقى عيد ميلاد. يلا اكتبوا لي كده، يعني لو في حد تاني جديد قولوا لي. يلا انا معاكم، وانا معاكم مش هقفل المايك. يلا يلا.
1: النهارده يوم مش عادي، احلى يوم في حياتي عشان في دار اخواتي
0: حتى يقول عيد ميلادي.
1: النهارده عيد ميلادي
0: يا عمرو، هابي بيرثدي.
1: عيد ميلادي،
0: عيد ميلادي يا مهند. هابي بيرثدي لكل اللي عيد ميلادهم النهارده.

تحية خاصة لإسماعيلية والدراويش حبايب قلب قلبي، ومبروك لكل العرسان اللي معايا النهاردة في الحلقة. تحية خاصة للمطرية ودار السلام وكل حبايبنا الزاوية الحمراء وشق وكل

أنا منهم، والقاهرة وأهل القاهرة، وتحية خاصة لكل منطقة الحسين وخان الخليلي. الله عليكم، والله بحبكم وحشتوني جدا جدا. طنطا وأهل طنطا، عم عاطف عم منعم وكل بلد الأبطال. طنطا وأهل طنطا حبايب قلبي. تحية خاصة جدا لكفر الزيات وكفر الشيخ وكل حبايب اللي منهم. دمياط الجديدة وشبرا والشبرا.

وسلامي لخالتي وعمتي اللي مقطعين بعض بس بيسلموا على بعض في الاذاعه. عايزه بقى بجد في اخر دقايق في الحلقه امسي على كل حبايبي وكل اللي بعتولي من اول دقيقه لاخر دقيقه وكل اللي ملحقتش اخد تليفوناتهم وكل الرسائل الجميله بجد. يعني انتوا بتقولوا ان انا بديكوا طاقه ايجابيه ووزيره السعاده، بس حقيقي كل مره هقول لكم الكلام ده انتوا بتشحنوني من جديد. يعني انتوا بتدوني كمان طاقه ايجابيه للاستمرار والنجاح. و حبايب قلبي بجد انا بحبكم قوي، ربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا ولا من قلبكم الحلو ده. اشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، ودايما بكون معاكم ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من الساعه 7 للساعه 9، وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90. هابي ويك اند، استمتعوا بوقتكم، يعني اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني، وكلك عاجبني يا ولد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. كان وزراء الطيران المدني والشباب والرياضة والصحة في استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها إلى مطار العالمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم. كما احتشدت الجماهير لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه في المونديال. منظمة الصحة العالمية حذرت من تفاقم الكوليرا بالسودان جراء الصراع والأمطار، ونبهت المنظمة الأممية إلى أن السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، منوهة بأن أكثر من 33 مليون شخص بالبلد الشقيق بحاجة إلى مساعدات إنسانية. المندوب الألماني لدى مجلس الأمن الدولي قال إن التوصل إلى اتفاق قابل للتحقيق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات أمرا لا غنى عنه، مشددا على ضرورة معالجة المخاوف العاجلة المرتبطة بأنشطة طهران النووية. جاء ذلك في كلمة المسؤول الألماني خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن القرار رقم 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مجددا انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، ولكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها. كان مسؤول أمريكي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم مستمرة رغم التصعيد العسكري خلال اليومين الماضيين. الكرملين أعلن اليوم أنه يجري اتصالات مع تركيا بشأن مصير منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 التي تمتلكها أنقرة، وذلك عقب تقارير إعلامية أفادت بأن تركيا تدرس نقل المنظومة إلى إحدى دول الخليج. اقتصاديا، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد أن السد العالي سيظل أحد أهم ركائز الأمن المائي المصري، مشيرا إلى حرص الوزارة على مواصلة تحديث منظومة إدارته وتشغيله وفق أحدث النظم والتقنيات. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية مع عدد من المسؤولين المعنيين لمتابعة أعمال تطوير منظومة إدارة وتشغيل السد العالي وخزان أسوان. ورياضيا، المنتخب الإسباني يواجه نظيره البلجيكي في 10 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جامجوم فارما، راحة في كل حركة، وبرعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90.

حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. كان وزراء الطيران المدني والشباب والرياضة والصحة في استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها إلى مطار العالمين الدولي قادمة من الولايات المتحدة بعد مشاركتها المشرفة في بطولة كأس العالم. كما احتشدت الجماهير لاستقبال المنتخب تكريما للمشوار التاريخي الذي قدمه في المونديال. المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة بدار أخبار اليوم. أستاذ عمرو تحياتي لحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
1: تحياتي لحضرتك أستاذ عمرو. نتحدث عن أداء مشرف وبطولي لمنتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم. الحقيقة يعني صورة لم نراها من قبل الحقيقة في هذه المشاركة في هذه النسخة من المونديال. الحقيقة يعني عايزين نتكلم مع حضرتك عن استقبال حافل النهاردة لمنتخبنا الوطني والجهاز الفني والإداري. خلينا نتكلم مع حضرتك عن متابعتك لهذا الاستقبال النهاردة. أيضا هناك استقبال من الوزراء المسؤولين والمعنيين، هناك احتفاء بمنتخبنا الوطني. كمان نتكلم مع حضرتك عن متابعتك للاستقبال غدا للرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري. أيضا
2: كل ده كان مرسوم على وجوه لاعبي منتخب مصر وهم نازلين من القاهرة في مطار العالمين الدولي، وبالرغم من ساعات الطيران الطويلة اللي تجاوزت حوالي 11 ساعة إن الإرهاق ده أزيل تماما مع مشاهدتهم الجماهير والمسؤولين المصريين عند سلم الطيارة، وإزاي من اللعيبة والجهاز الفني والإداري وحتى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة كانوا في منتهى الفرحة، وإن هم الجماهير المصرية إزاي مقدرة المجهود اللي هم قدموه في البطولة والإنجازات والأرقام القياسية اللي كانت عبر 5 مباريات لعبها المنتخب المصري. فاز وسجل أهداف بعدد كبير جدا، وحد العرب على كلمة واحدة، أسعد الجماهير العربية سواء في الأقطار العربية المختلفة أو في بلاد المهجر، أسعد الجماهير المصرية بشكل رائع. فدي كانت النتيجة الرائعة اللي قدمها اللاعبين، وكان عليها الجمهور والشعب المصري، وحتى كان في بعض الجاليات العربية في مصر، وإزاي إن الاحتفال والاحتفاء كان من على الأسفلت في وسط الحر الشديد، وحتى بالطائرات المسيرة رفع اللافتات بشرفتونا. فكانت لقطات من السماء للأرض رائعة، زي الجماهير كانت بتلاحق الأوتوبيس والحافلة المكشوفة للمنتخب الوطني يعني جريا على الأقدام وبالسيارات، فكانت حالة مختلفة تماما يعني أظن في عز درجة الحرارة العالية لأنها

0: قبلت على قلوب ومشاعر اللاعبين ببردا وسلاما، لان هم عرفوا وقدروا ان الجماهير المصريه تدعمهم بشكل كبير ومسؤولين الدوله والاحتفاليه اللي هتكون غدا بكره وهي مش بكره. الرئيس كان متابعهم من اول مباراه في البطوله وازاي ان هو كان بيدعمهم دائما، وبعد كل مباراه حاسمه، بعد مباراه استراليا، بعد مباراه الارجنتين، وزي ما كان كلماته يعني رائعه، وزي ما هم كانوا بيسمعوها في وسط. نعم
1: ده عيب ايضا
0: فعلا فعلا زي ما حضرتك بتقولي ان هي كانوا بيسمعوها في غرف المحاضرات بتاعتهم، وكانت ليها تاثير كبير. زي ما هم شايفين ان الرئيس بالحله العسكريه الكامله وافتتح واحد من اكبر المشروعات المصريه في العقد الاخير، القيادة الاستراتيجية، والرئيس في هذه الحالة وبيأكد على احتفائه وافتخاره والشعب المصري بالمنتخب المصري. ليه؟ لأن هم قدموا عليهم، أخلصوا في عملهم، اجتهدوا ودوكي صورة ومعادلة مصرية، إنه عندما تعطي المصري الأدوات الإيجابية واجتهد المصري يخلص وتكون النتيجة إبهار، زي ما حضرتك أشرتي بأن وكالات الأنباء العالمية رصدت ده وتكلمت على ده، والنجوم المشاهير في العالم تيري هنري وإبراهيموفيتش وكتير، ويعني مش عارف أعد لحضرتك إيه ولا إيه، ولكن الأسماء تخوني، ولكن اللعيبة في منتهى الافتخار وأكدوا على ده من خلال رسائلهم، واللي لخصها محمد صلاح ومحمد داني ومحمد الشناوي وإمام عاشور ومصطفى شوبير في كلمات بسيطة كلهم على صفحته الرسمية، إن محمد صلاح أكد أنه لن تكون قصتنا وهدفنا وأملنا بعد كده التأهل إلى المونديالات والمشاركة، ولكن المنافسة، وهو ده اللي بيؤكد على روح التحدي لدى المواطن والإنسان المصري والجين الوراثي اللي واخده من أجداده.
1: صحيح صحيح جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عمرو، وكما حضرتك أشرت، والحقيقة يعني السنوات القادمة والنسخ القادمة إن شاء الله نكون يعني في مرتبة أعلى، ودايما مع الوقت نكون في أعلى المراتب، ومصر دايما اسمها عالية.
0: عفوا يا أستاذ، نبني على ده ونستخدم العلم ونواصل في الإخلاص طبعاً. وما نركنش على الناحية العاطفية بقى، وإن احنا نفرح أكتر طبعاً. نمسك ملف علمي عشان ننطلق، لأن ربنا بيحب إن احنا يعني نعلي قيمة العلم والعمل والإخلاص.
1: صحيح صحيح جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة بدار أخبار اليوم. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عمرو.
0: شكرا يا فندم، شرفت المحاضرة.
1: شرف لي، شكرا جزيلا. مستمعينا، استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للعاشرة مساء، هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن المستوى السياسي في إسرائيل أصدر توجيهات للجيش بتجميد جميع العمليات التي تصنف على أنها حساسة في جنوب لبنان، استجابة لطلب أمريكي، وذلك حتى إشعار آخر. وبحسب الهيئة، يأتي القرار في انتظار اتضاح مسار التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب نتائج المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان. على صعيد متصل، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. يأتي ذلك في وقت تستعد فيه العاصمة الإيطالية لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يومي 15 و16 من يوليو الجاري بواسطة أمريكية. الأمم المتحدة نوهت بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت القدرة على تتبع المنشآت النووية الإيرانية المعلنة. جاء ذلك في كلمات وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن بشأن أحدث تقرير أممي حول تنفيذ القرار رقم 2231 المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني. اقتصاديا، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أكدت أن ما لا يقل عن 1,000,000 امرأة وفتاة بالعالم فقدن إمكانية الحصول على الدعم الإنساني الحيوي منذ يناير 2025، حيث تدفع تخفيضات المساعدات غير المسبوقة المنظمات النسائية في مناطق الأزمات إلى حافة الانهيار، ووفقا لأحدث الأرقام الأممية تحتاج نحو 120 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم إلى المساعدة الإنسانية والحماية، فيما تواجه المنظمات النسائية المحلية الأكثر قدرة على الوصول إليهن نقصا حادا. ورياضيا، منتخب إسبانيا وبلجيكا يلتقيان حاليا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين
0: ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90

يا مساء الفل عليكم يا سامعة الراديو 90 90 في كل مكان في الدنيا. اهلا بكم وحلقه جديده من حلقات ملوك الكوره، برنامجنا دايما معاكم كل جمعه وسبت الساعه 10 بالليل والحد الساعه 11. دايما بنكون معاكم مهتمين بالكوره العالميه، وطبعا شغلنا الشاغل خلال الفتره الاخيره كان كاس العالم 2026 امريكا وكندا والمكسيك. احنا ما تقابلناش من يوم السبت اللي فات، ده معناه ان كان في خلال الاسبوع احداث كتير وكتير جدا. الخلاصة بتاعتها عشان احنا يعني اتكلمنا كتير في الموضوع ده، اتكلمنا مع بعض في البيت في الشارع على القهوة، الخلاصة بتاعتها اللي قالته الجماهير النهاردة، الجماهير المصرية العظيمة في مدينة العالمين وهي بتستقبل لعيبة وابطال منتخبنا الوطني. الجماهير النهاردة كان هتافها الاقوى والاكثر انتشارا، شفت انا الفيديوهات، الهتاف المنتشر بشكل كبير كان رجالة رجالة، ويعني الرجالة رجالة بداية من كل أعضاء الجهاز الفني لكل لاعب في قائمة منتخبنا الوطني. انت خسرت قدام حامل اللقب بطل العالم في آخر 11 دقيقة، هتختلف بقى، هتتفق، هتقول أراء كتيرة، وسمعنا أراء كتيرة وكلمنا كتير جدا خلال الأيام اللي فاتت من وقت نهاية المباراة، اللي هيقولك خسرت بسبب التحكيم الظالم والظلم التحكيمي اللي تعرضت ليه، وده طبعا محدش أبدا يقدر يختلف عليه. ممكن تتكلم في كورة إن هي مثلا أراء حكم، لكن في لقطات واضحة جدا في الماتش محدش يقدر يختلف عليها إن احنا تعرضنا فيها لظلم تحكيمي واضح من الحكم الفرنسي. في حد تاني يتكلم يقولك رأيي إن انت خسرت في آخر 11 دقيقة عشان ما قدرتش تحافظ أو تتماسك قدام الأرجنتين. قول أي رأي، قول زي ما انت حابب تقول، لكن حط نقطة ومن اول السطر وقول ان منتخب بلدك، رفع راسك، منتخب بلدك اهدانا اول فوز في تاريخ مصر في المونديال لما فزنا على نيوزيلندا 3-1، اول نسخة في المونديال نحقق فيها 8 اهداف. احنا كنا طول عمرنا وطول تاريخ كرة القدم المصرية كانت اهدافنا في المونديال لا تتعدى اصابع اليد الواحدة. احنا احرزنا في المونديال الحالي 8 اهداف في كل المباريات، احرزنا، لعبنا كرة عظيمة جدا جدا. المهم ان كمان منتخبنا في هذه النسخة تأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخنا، ده الواقع، هي دي الحقيقة اللي محدش هيقدر يختلف عليها. تختلف بقى في قصة حكم، في قصة ان انت ما قدرتش تحافظ على الفوز والمكسب في اخر 11 دقيقة، لكن الحقيقة والواقع ان انت حققت انجازات عظيمة جدا جدا في مونديال 2026 امريكا وكندا والمكسيك. تفتكر كده معايا قبل البطولة اما كان عشاق الكورة وعشاق منتخبنا الوطن اما يجوا يتكلموا عن المونديال كان يقولك احنا احلامنا بسيطة قوي، ان شاء الله نحقق اول فوز في المونديال، نتأهل للدور الثاني، نشوف ازاي هنقدر نحافظ على شباكنا وكمان ان احنا ندافع قدام دوكو الجناح الخطير، اخطر واهم جناح في الدوري الانجليزي. تبص في خلال 3 اسابيع تلاقي العالم كله بيتكلم ان انت قدمت كرة محترمة، كرة هجومية، ما رحتش ركنت الاتوبيس قدام مرماك وترمي الكرة قدام لصلاح وربنا يسهل في جون ولا اتنين، لا انت لعبت كرة محترمة في كل المباريات، كرة منظمة خلت العالم كله وكل المهتمين بكرة القدم واساطير كرة القدم يتكلموا ان احنا قدمنا كرة محترمة عظيمة جدا جدا. لا كمان انت من اكتر المنتخبات في البطولة اللي عملت محاولات هجومية، وحتى بعد خروجك من دور الستاشر انت مصنف من اهم المنتخبات اللي قدمت كرة هجومية في البطولة. حارس مرماك واحد من افضل 5 حراس في المونديال حتى الان، البطل نجمنا مصطفى شوبير، يعني صد ضربتين جزاء، واحدة في مباراة ايران وواحدة في مباراة الارجنتين، فهو من ضمن افضل 5 حراس في المونديال حتى الان. اسطورتنا محمد صلاح وبالارقام من اكتر المهاجمين في البطولة اللي كان ليهم محاولات على المرمى. إمام عاشور واحد من نجوم المونديال، كل شبكات كرة القدم العالمية وسائل الإعلام بيتكلموا عن النجم إمام عاشور وإن هو لاعب مميز جدا في خط وسط منتخب مصر. تألق هيثم حسن، هيثم حسن في مباراة لما نزل في مباراة استراليا وكمان مباراة الأرجنتين قدم أداء وكرة حلوة قوي، كرة فيها مهارات وفن خلت أندية العالم، وده هكلمك عنه بعد شوية، أندية كتيرة جدا مقدمة عروض
لنادي ريال أوفيدو علشان يحترف فيها خلال الفترة اللي جاية. فأنا هقول لك برضو الأخبار دي كلها إن شاء الله على مدار الحلقة النهاردة. المهم أنت طالع بمكاسب كتيرة جدا هتقدر إن شاء الله إن شاء الله تبني عليها في المستقبل. بداية بقى وعليكم خير الصيف اللي جاي زي دلوقتي كده كأس الأمم الإفريقية السنة الجاية مونديال 2030 مع طبعا الأخبار اللي سمعناها عن التجديد لجهاز المنتخب بقيادة العميد الكابتن حسام حسن حتى 2030. وانسى بقى وما تبصش على الكلام ولا الأساتذة هواة جمع اللايكات والشير اللي كانوا بيتكلموا دايما ويقولك ان حسام حسن مدرب يعتمد او مدير فني يعتمد على الروح والحماس في الملعب. يعني اخر حاجة اخر تصريح ديلا فوينتي المدير الفني للمنتخب الاسباني اتكلم على ان منتخب مصر معاه مدرب قدير جدا هو الكابتن حسام حسن. كل اساطير كرة القدم في العالم كانوا بيتغنوا طوال مشوارنا في الخمس مباريات بافكار وتكتيكات الكابتن حسام حسن. انسى بقى الكلام ده وما تبصش عليه وارميه ورا ظهرك تماما من كل من كان يقلل من الكابتن حسام حسن. باذن الله سياده الرئيس هيلتقي بكره بمنتخبنا الوطني ان شاء الله، وزي ما كان سياده الرئيس بيقدم التهنئه والشكر بعد كل خطوه لينا في المونديال للاعبتنا والجهازنا الفني بكره ان شاء الله هيلتقي بيهم نتفرج على هذا الحدث الهام بكره الصبح ان شاء الله. ارفع راسك بمنتخب بلدك شرفك، ويعني تخطى كده من جواك. انا عارف في ناس لسه من جواها عندها الزعل بتاع الاخر 11 دقيقه في مباراه الارجنتين، لا تخطى هذا الزعل تخطى هذا السيناريو. ياما شفناه في كرة القدم، يعني شفنا دراما اكتر من دي الف مرة معلش ومتعوضة ان شاء الله. احنا المونديال ده هيكون باذن الله فتحة خير لمنتخبنا خلال البطولات المقبلة باذن الله. انت ما بتخافش من اي منتخب داخل على اي منتخب بتلعب كرة هجومية. بص كده على ملخص مباراة مصر وبلجيكا وشوف انت عملت معاهم ايه في المباراة، وفرصك ومحاولاتك الهجومية كانت اكتر منهم وخطورتك اكتر منهم بكتير. بص في مباراة بطل العالم الارجنتين حامل اللقب انت عملت ايه والفرص بتاعتك والتحولات الهجومية الحلوة قوي اللي ما شفناهاش من 48 منتخب بصراحة في المونديال، هذه التحولات الهجومية المنظمة جدا. ف يعني شفنا دراما اكتر من كده في كرة القدم كتير، فتخطى هذا الزعل والحزن من الخروج في الاخر 11 دقيقة. واللي يزعل لو انت كنت شايف ان حد من لاعبتنا او جهازنا الفني قصر او كان بخلان بان هو يقدم جهده في المباريات، لا لاعبتنا كانوا رجالة بصراحة في الخمس مباريات وقدموا شكل محترم جدا رفع راسنا في المونديال. يعني منتخبنا برضو اخر حاجة عايز اقولها لك، وانت اكيد عارف يعني بكل تأكيد منتخبنا رفع راسنا بره الملعب وجوه الملعب كان بصراحة مشرف جدا جدا جدا. جوه الملعب اتكلمنا ولسه هنتكلم كتير وكتير، بره الملعب كانت مع تصريحات العميد الكابتن حسام حسن اكتر من مرة عن الانسانية وعن معاناة اخواتنا في فلسطين، وهي كالعادة قضية مصر شعب وقيادة سياسية طول عمرنا. القضية الفلسطينية هي قضية شعب مصر ده، بس انت في المحفل العالمي ده خليت العالم كله يتكلم ويبص على اخواتنا في غزة اللي الفيديوهات اللي جايلنا من عندهم طوال المونديال وهم قاعدين على انقاض الخراب اللي موجود في غزة يتفرجوا ويشجعوا منتخبنا، كانت قد ايه فيديوهات مؤثرة جدا وعظيمة جدا جدا. عموما تحية لرجالة منتخبنا، تحية لجهازنا الفني بقيادة العميد الكابتن حسام حسن، تحية لكم كلكم، وإن شاء الله مستنيين منكم أكتر وأكتر الفترة اللي جاية بعد ما رجع لينا الشغف القوي جدا والالتفاف حول المنتخب اللي كنا بصراحة بيني وبينك كده مفتقدينه بهذه القوة من أيام المعلم حسن شحاتة ربنا يديله الصحة 2006 2008 2010 ما طلعش ابدا الكابتن حسام وقال لك هي دي القماشه، لا القماشه اللي معانا لعبت وادت امام اقوى منتخبات العالم، وان شاء الله ان شاء الله القادم افضل. يلا نبدا حلقه النهارده من ملوك الكوره. مساء الفل عليكم يا سميعه الراديو في كل مكان في الدنيا، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو هو رئيس تحرير برنامج ملوك الكوره. طيب بدا الدور ربع النهائي في المونديال امبارح وفازت فرنسا
على المغرب 2-0 في مباراة بصراحة كانت من اتجاه واحد من المنتخب الفرنسي. كيليان مبابي وعثمان ديمبلي هم اللي أحرزوا الهدفين للمنتخب الفرنسي. ودلوقتي احنا واحنا بنتكلم كده على الهوا دقيقة 26 من مباراة اسبانيا مع بلجيكا، وما زال التعادل السلبي مستمر حتى الان. فرنسا هتواجه الفائز من مباراة اسبانيا مع بلجيكا، وان شاء الله بكرة بقى معاكم في ملوك الكورة نتكلم على الماتشين التانيين اللي في دور الربع النهائي. عندك انجلترا مع النرويج والارجنتين مع سويسرا. الماتشين هيتلعبوا صباح بقى يوم الاحد الساعه 12 بالليل والساعه 4 الفجر، وبكده يبقى بانت ملامح المربع الذهبي للمونديال بشكل كبير. فرنسا هتلاعب الفائز من مباراه النهارده، وعندك المباراه الثانيه في المربع الذهبي الفائز من انجلترا والنرويج مع الارجنتين وسويسرا. فعايز اسالك كده سؤال ندردش فيه مع بعض مع الاخبار والموضوعات اللي معايا النهارده، توقعاتك لمنتخبي المباراة النهائية. مين المنتخبين اللي هيلعبوا المباراة النهائية في مونديال 2026 أمريكا وكندا والمكسيك؟ هتشاركني ازاي؟ على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. مباراة أسبانيا مع بلجيكا حتى الآن يعني مباراة ما فيهاش إثارة، ما فيهاش متعة جديدة، يعني الموضوع لسه متكافئ بشكل كبير. التشكيلات اسبانيا في حراسة المرمى اوناي سيمون، بيدرو بورو ناحية اليمين، كوكوريلا ناحية الشمال، قلب الدفاع كوبارسي ولابورت، وفي خط وسط الملعب رودري طبعا وفابيان رويز. بيدري مش موجود النهاردة في التشكيل على دكة الاحتياط. الثلاثي تحت المهاجم لامين يامال وداني اولمو وبينا وكمان المهاجم اوريزابيل. بلجيكا تيليمانس اتصاب في فترة الإحماء قبل المباراة، فشارك دي بروين من بداية اللقاء. وطبعا التشكيل بلجيكا عارفينهم ولعبناهم في المجموعات، روسارد ودوكو، وعندك كمان في الدفاع نجوي وكمان فانكن. تشكيل تقريبا قريب جدا من اللي كان بيواجه منتخبنا في بداية المونديال، لكن تيليمانس بس هو الوحيد اللي موجود على دكة الاحتياط لان هو اصيب في الاحماء قبل بداية المباراة. هتابع معاك المباراة بنتيجتها باي احداث هتحصل فيها لو انت مش بتتفرج عليها، اسبانيا مع بلجيكا، مع اخبار معايا، مع موضوعات هتكلم معاك فيها. هقولك مثلا عن كل العروض اللي جات لنجوم منتخبنا، عروض الاحتراف وعروض الانتقالات اللي جات للاعيبة منتخبنا في خلال الساعات اللي فاتت بعد نهاية مشوارهم في المونديال. فيها أخبار تهمك بشكل كبير جدا جدا. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع عشان نبدأ معاكم حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل غدا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. استقبال رسمي وجماهيري حافل لبعثة المنتخب الوطني بعد العودة من المونديال. وزير شباب ورياضة جوهر نبيل يؤكد للاعبي المنتخب أنهم قدموا ملحمة وطنية ستظل مصدر فخر للشعب المصري. المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال الجماهيري، ويؤكد أن دعم الجماهير يمنح الجهاز الفني واللاعبين دافعا كبيرا لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة. إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني يلفت إلى أن مصر ودعت المونديال مرفوعة الرأس، ويشدد على أن الجمهور المصري يستحق جائزة الأفضل عالميا. وأخيرا، إسبانيا تواجه بلجيكا حاليا في الدور الربع النهائي من المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات، سياسة اقتصاد
1: ومؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصر. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
2: بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. سؤالنا ليه كل هندردش فيه على مدار الحلقة، وحابب أسمع تعليقاتكم وتوقعاتكم. عايز أعرف توقعاتكم، مين اللي هيتأهل للمباراة النهائية لكأس العالم؟ قولوا المنتخبين اللي هيكونوا في المباراة النهائية للمونديال 2026، أمريكا وكندا والمكسيك. هتشاركني على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. المنتخب الأسباني تقدم على المنتخب البلجيكي 1-0. اللي أحرز الهدف فابيان رويز نجم نادي باريس سان جيرمان بطل أوروبا. وزي ما كنت بقولك كده في بداية الحلقة، دي لافونتي النهاردة قرر ان هو يقعد بدري نجم برشلونة على دكة الاحتياط، وفابيان رويز هو اللي هيكون أساسي في التشكيل جنب رودري في وسط ملعب المنتخب الأسباني. وفابيان رويز كافئ دي لافونتي ان هو بدأ به المباراة وأحرز هدف التقدم للمنتخب الأسباني 1-0. تقترب أسبانيا، واللي احنا شايفينه كده في المباراة ان بلجيكا مش قادرة تخترق دفاعات المنتخب الأسباني، تقترب أسبانيا بان هي تواجه المنتخب الفرنسي في المربع الذهبي للمونديال. اتفقت معاك ان انا اقولك على اهم الأخبار بخصوص العروض اللي جاية لنجوم منتخبنا بعد نهاية مشوارنا في المونديال، سواء العروض اللي لسه مجرد كلام او خلاص اللي هي اصبحت على بعد خطوات من التنفيذ. نبدأ منين؟ نبدأ بحسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد أصبح قريبا جدا جدا من الانتقال لنادي لودوغريتس البلغاري. النادي أخو حسام عبد المجيد إسلام عبد المجيد وهو وكيله قال لك إن إحنا خلاص أتمينا الاتفاق بين مدافع نادي الزمالك والفريق البلغاري لودوغريتس. النادي ده خلي بالكو طبعا بيلعب في الدوري البلغاري، هيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل. تمنياتنا إن شاء الله لحسام عبد المجيد إن خطوة الفريق البلغاري أو النادي البلغاري ده تكون خطوة بإذن الله للدوري الإنجليزي. إحنا أحلامنا دايما في الاحتراف السقف بتاعها الدوري الإنجليزي، الدوري الأقوى والأمتع والأشهر في العالم كله. فإن شاء الله يا حسام ربنا يوفقك تكون خطوة مهمة ليك، ونشوفك الموسم اللي بعده بإذن الله في أحد أندية الدوري الإنجليزي. طيب تعال أكمل معاك، ده كده حسام عبد المجيد أول لاعب من لاعبتنا أصبح قريبا جدا من الانتقال للاحتراف في الدوري البلغاري. روح على هيثم حسن لاعب نادي ريال أوفيدو الأسباني اللي هبط من الدوري الأسباني في الموسم اللي فات. فالراجل بعد ما تألق بعد نزوله في مباراة استراليا وبدايته لمباراة الأرجنتين وقدم مباراة عظيمة جدا سواء في استراليا أو في مباراة الأرجنتين أصبح محل أنظار العديد من الأندية الأوروبية بشكل كبير جدا جدا. ريال أوفيدو منفتح جدا على بيع هيثم حسن وهو أصلا كان جاي لهم من نادي فياريال وليهم نسبة كبيرة من بيع هيثم حسن، فقال لك إن نادي سيلتيك الأسكتلندي عرض على نادي ريال أوفيدو. ريال أوفيدو رفض العرض في البداية لأن هو ريال أوفيدو قال إحنا مش هنبيعه أقل من 10 مليون يورو. عندك الأخبار اللي قدامي بيقول لك إن في صحيفة فرنسية فوتسور بتقول إن نادي مارسيليا حاطت عينه على هيثم حسن وهيبدأ التفاوض مع نادي ريال أوفيدو من أجل شراء عقد هيثم حسن. ده نادي، ده كلام كده برضو من ضمن الكلام على هيثم حسن. عندك بقى النادي الأصلي بتاعه اللي منه انتقل إلى ريال أوفيدو نادي فياريال. فياريال قال لك طب ما أنا ممكن أرجع اللاعب ليا وأنا محتاجه وأنا هنافس السنة الجاية سواء في البطولات الأوروبية أو في الدوري الأسباني. فنادي فياريال برضو من ضمن الأخبار اللي معانا إن هو بيدرس إعادة هيثم حسن لصفوف الفريق مرة تانية، والاستفادة من إن فياريال بيمتلك نسبة 40% من إعادة بيع اللاعب، فده معناه إن الفلوس أو المبلغ اللي هيدفعه ريال أوفيدو هتكون أقل بنسبة 40% من السعر اللي حدده نادي ريال أوفيدو. فإحنا خلال الساعات اللي جاية يا إما هنشوف مارسيليا دخل على الخط وخلص هيثم حسن، يا إما فياريال هيستعيد اللاعب مرة أخرى إلى صفوفه ونشوفه إن شاء الله السنة الجاية في الدوري الأسباني والبطولات الأوروبية. تعال نروح لمين كمان؟ تعال نروح لإمام عاشور. إمام عاشور معايا تقرير بيقول لك إن نادي سيلتيك الإسكتلندي بيستعد لتقديم عرض للتعاقد مع إمام عاشور. آدي نادي من ضمن الأندية اللي مهتمة بإمام عاشور. عندك كمان ناديين في الدوري الإنجليزي، نادي ويست هام ونادي برايتون. ويست هام هبط للتشامبيونشيب، عندك برايتون في الدوري الإنجليزي. الناديين دول برضو بيستعدوا برضو إن هما يبدأوا مفاوضات مع النادي الأهلي لشراء عقد إمام عاشور. عندك في الدوري السعودي نادي نيوم السعودي، واحد من أكتر الأندية في الدوري السعودي، دوري روشن السعودي، المهتم جدا بالتعاقد مع إمام عاشور خلال الفترة اللي جاية. ده كده تقريبا الأخبار اللي معانا بخصوص إمام عاشور وهيثم حسن وحسام عبد المجيد. أقول لك بس كده وإحنا بنتكلم إن المنتخب البلجيكي تعادل والنتيجة أصبحت 1-1 في الدقيقة 41. تعادل المنتخب البلجيكي. هقول لك حالا مين اللي أحرز الهدف. كيتلر المهاجم، تشارلز دي كيتلر المهاجم هو اللي أحرز هدف التعادل للمنتخب البلجيكي، والمباراة اشتعلت جدا، أصبحت التعادل 1-1. ونشوف بقى اللي هيحصل. خلي بالك في الأربعين دقيقة اللي فاتوا زي ما كنت بقول لك من شوية، بلجيكا ما كانتش قادرة توصل وتخترق دفاعات المنتخب الأسباني، وكنا نعتقد ان اسبانيا تقترب بشكل كبير من ملاقات فرنسا في المربع الذهبي، لكن المنتخب البلجيكي القوي قدر ان هو دلوقتي يخترق دفاعات المنتخب الاسباني. الهدف جه من كرة عرضية حلوة جدا وارتقى ليها واحرزها براسه، هدف جميل جدا، هدف التعادل للمنتخب البلجيكي اللي للأسف برضو الناس من هواة التصريحات الغريبة جدا جدا شفناهم بعد مباراة منتخبنا أمام المنتخب البلجيكي في مستهل المشوار في المونديال، قللوا جدا من المنتخب البلجيكي وقال لك منتخب ضعيف وانت كنت تقدر تكسبه وانت كنت وانت استهونت بيه. لا، ما يعني الكلام ده غير صحيح بالمرة. المنتخب البلجيكي منافس قوي جدا، ممكن تكون حرارة الجو في مباراة مصر أثرت عليهم شوية، لكن هو منتخب قوي ومدجج بالنجوم، والنهاردة هو ممكن نشوف مفاجأة ويخرجوا المنتخب الأسباني من الدور ربع النهائي. نشوف ونتابع، أنا معاك لحد الساعة 11 أقول لك النتيجة وتابع معاك كده المباراة، والفائز من المباراة دي هيواجه المنتخب الفرنسي في المربع الذهبي. بعد الفاصل اروح لك بقى على نجم النجوم اسطورتنا محمد صلاح، هقول لك كده بعض المعلومات اللي عندي بخصوص الواجهة المقبلة لنجمنا محمد صلاح إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. وقال إيه صلاح النهاردة بعد ما رجع لأرض الوطن بعد نهاية مشوارنا في المونديال؟ قال إيه على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ شفناها طبعا، شفنا كتب إيه، أقول لك عليها تاني وأقول لك الواجهة المقبلة بشكل كبير أو الأقرب بالنسبة لنجمنا محمد صلاح خلال الفترة اللي جاية. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

0: ملوك الكورة مع محمود الفيري على الراديو 90 90.
1: بنكمل معاكم خلاص آخر دقايق في حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90، ومعاكم محمود الفقي. بص بقى، مباراة أسبانيا مع بلجيكا خلاص في آخر دقايق الشوط الأول. احنا بنتكلم دلوقتي في الدقيقة 42، والتعادل الإيجابي 1-1 ما بين أسبانيا مع بلجيكا. بلجيكا بعد ما تعادلت يعني الروح المعنوية عندهم ارتفعت جدا جدا، وبدأوا يروحوا بهجمات على مرمى المنتخب الأسباني اللي كان مقفل دفاعاته بشكل كبير جدا طوال 40 دقيقة. وكان كنت بقولك أن أسبانيا متقدمة ومتفوقة ومقفلة ملعبها بشكل كويس، لكن بلجيكا لا، رجعت وبدأت تدخل في الجيم بشكل كبير جدا جدا. ونشوف يعني كده أنت وصلت لمرحلة أنت مش عارف مين اللي هيكسب. يعني الأول أسبانيا كانت مكتسحة، قلنا هي قربت خلاص تواجه فرنسا في المربع الذهبي، لكن لا، المباراة دي مش هيتم حسمها غير بتفاصيل صغيرة جدا جدا في خلال الشوط الثاني، لان خلاص الشوط الاول على بعد لحظات قليلة جدا وينتهي. طيب تعال نروح لنجمنا محمد صلاح. النهاردة قال وفي رسالة مهمة جدا للجماهير المصرية، قال انا عارف انكم لسه زعلانين، بس وعد مني ان هعمل كل اللي في قدرتي عشان اضمن ان دي تكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية، الفريق ده يستاهل ثقتكم. ده كلام نجمنا وأسطورتنا محمد صلاح، اللي أنا بقولك النهاردة في بداية الحلقة الأرقام، المونديال لسه مستمر وإحنا خرجنا من دور الستاشر، لكن يظل أرقام محمد صلاح في المساهمات الهجومية من ضمن أفضل 10 لاعبين في المونديال حتى الآن. قدم مونديال عظيم جدا جدا مع منتخبنا ما شاء الله عليه. لكن الكل دلوقتي بيسأل محمد صلاح الفترة اللي جاية هيكون فين، هيحترف فين، هينتقل لنادي ايه. انا لما حاولت ادور كده على التقارير من كل وسائل الاعلام العالمية، لقيت ان في اعتقادي الشخصي ان الاقرب لان هي تكون الواجهه المقبله لمحمد صلاح يكون الدوري السعودي. ليه؟ لان لو في انديه اوروبيه مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح، اعتقد ان ده ما كانش ابدا هيكون خافي عن وسائل الاعلام وعن الصحفيين المهتمين بسوء الانتقالات. فمش شايف اي اخبار او اي مفاوضات فعليه مع محمد صلاح من أندية أوروبية خلال الفترة اللي فاتت. هل ممكن يكون في جديد خلال الساعات المقبلة؟ ياريت. ناس كتيرة بتتمنى أن محمد صلاح الموسم اللي جاي يستمر في أوروبا، يستمر في الدوري الإنجليزي الأسباني الإيطالي، لكن الأخبار كده المسربة بتقول أن هو أصبح قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة. في كل الأحوال نجمنا وأسطورتنا فرحنا كتير، ولسه هيفرحنا إن شاء الله خلال السنين اللي جاية بأرقام وإنجازات تاريخية كتيرة جدا. يكفي إن هو واحد الآن وإحنا بنتكلم كده، وواحد من أهم أساطير الكرة الإنجليزية في تاريخها، وهو تخطى بأرقامه ومساهماته وأهدافه أسماء إحنا ما كناش نتخيل إن إحنا نقرب لها بصراحة يعني. فتحياتنا لمحمد صلاح، إن شاء الله القادم يكون يعني أحسن وأحسن بإذن الله بالنسبة لأرقامه وأهدافه، سواء مع ناديه القادم أو مع منتخبنا الوطني بإذن الله. ساديو ماني النهاردة أعلن خلاص عن اعتزاله الدولي، هيكمل بقى مسيرته في نادي النصر السعودي الفترة المقبلة، لكن مع منتخب السنغال خلاص أنهى المشوار تماما. هو في البداية بداية البيان اللي قاله ساديو ماني، اتأسف طبعا للجماهير السنغالية وقال لهم ما تزعلوش من أي تقصير أو خيبة أمل مرينا بيها أو مر بيها المنتخب خلال السنوات الماضية، وقال إن لعبت المنتخب وهو ما كانوش بيبخلوا أبدا بنقطة عرق واحدة طوال مشوارهم. قال ساديو ماني، كان دعمكم المستمر هو محرك نجاحي، وقال إن الفترة اللي جاية ساديو ماني سأضع كل خبراتي بكل سرور في خدمة الوطن، سواء ضمن الجهاز الفني او كمدرب من على خط التماس او في الهيئات الادارية وعاشت السنغال. ده كلام او البيان اللي اصدره النهاردة ساديو ماني معلنا اعتزاله الدولي خلاص ونهاية قصة. يعني انا شايفها قصة ناجحة جدا لنجم من نجوم الكرة الافريقية ساديو ماني، سواء في الاحتراف سواء في ليفربول وبعد كده مع منتخب بلاده، بقى البطولات اللي حققها مع منتخب بلاده كانت مسيرة ناجحة جدا جدا لواحد من اهم اللعيبة برضو اللي جت في القارة الافريقية خلال السنين اللي فاتت. لكن مهما قلت من اسماء افارقة مفيش زي ابو صلاح بصراحة، يعني مفيش حد قدر يقرب من ارقامه مع ليفربول تماما يعني. طيب احنا خلاص كده خلصنا وقتنا معاكم النهاردة، وخلص كمان الشوط الاول من مباراة اسبانيا مع بلجيكا بالتعادل الايجابي 1-1. اسيبك تتفرج على الشوط الثاني لان المباراة هتكون مثيرة جدا، ممكن تمتد لاشواط اضافية وركلات ترجيح علشان نشوف مين هيواجه فرنسا في المربع الذهبي ان شاء الله. بكرة نتقابل في حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة. بكرة هيكون تركيزنا على ماتشين السهرة اللي هيبدأوا، هنقول بقى صباح يوم الحد في مباراة الساعة 12 بالليل انجلترا مع النرويج، والساعة 4 الفجر ما بين الارجنتين وسويسرا، اخر مبارتين في الدور ربع النهائي. نبدأ بقى بكرة نتكلم عنهم فنيا بشكل اكبر ونحلل الماتشين كده مع بعض في ملوك الكورة بإذن الله. استنونا في حلقة بكرة الساعة 10 بالليل، ويا رب دايما نتقابل على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

حتى إشعار آخر. مصادر أمريكية تقول إن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. الأمم المتحدة تنوه بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت القدرة على تتبع المنشآت النووية الإيرانية المعلنة. مقتل 4 أشخاص في قصف روسي على دونيتسك شرقية أوكرانيا. تحذيرات أممية من أن ما لا يقل عن 1,000,000 امرأة وفتاة بالعالم فقدن إمكانية الحصول على الدعم الإنساني الحيوي منذ يناير 2025. ومنتخبا إسبانيا وبلجيكا يلتقيان حاليا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم، هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. النهاردة من ملفات، من أعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد صباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وبداية حلقتنا مع حضراتكم بعناوين ملفاتنا وفيها الحدث الرياضي المصري الأبرز، وهو استقبال استقبال حافل لمنتخبنا الوطني بعد عودته من بطولة كأس العالم، استقبال رسمي وجماهيري في العالمين بعد الأداء القوي ونتائج غير مسبوقة في كأس العالم. أيضا هنروح لمدينة العالمين الجديدة ونتابع الصحف العربية والأجنبية ومقالات الرأي في الصحف المصرية. كمان هنتعرف على آراء السياسيين والنواب بشأن مسيرة منتخبنا الوطني. كمان بنواصل لمتابعة الجديد في كأس العالم، والنهاردة هنقترب من المباراة الثانية في الدور ربع النهائي بين إسبانيا وبلجيكا المقامة حاليا، ونتابع النتيجة مع حضراتكم على مدار الحلقة. كمان في تغطيتنا المتواصلة بنتابع أول بأول فعاليات التصفيات الأولية في الموسم الثاني من مسابقة برنامج دولة التلاوة، وهنتعرف النهاردة على أجواء المسابقة في القاهرة ومحافظة الشرقية أيضا وردود أفعال المتسابقين. كمان خلال حلقة عندنا قراءة خاصة هنتعرف فيها على البرنامج النووي المصري السلمي في محطة الضبعة النووية. كمان في ملف آخر هنتعرف على آخر التعديلات والحملات المرورية وأيضا الحملات على الأسواق لمراقبة الأسعار. خلونا نطلع فاصل مع حضراتكم في بداية حلقتنا، ونرجع بعد هذا الفاصل نتابع تفاصيل هذه الأخبار وأكثر. ابقوا معنا.

الراديو 90 90 هواها مصري. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان مصر تحتفل بفراعنة الكرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي هيستقبل لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري بكرة إن شاء الله. أما النهاردة كان في الحقيقة استقبال حافل جماهيري لبعثة منتخبنا الوطني بعد عودته من المونديال. الحقيقة كان هناك مشهد من التلاحم المصري والتقدير المصري والكرامة المصرية ويعني الاتحاد المصري أيضا في مواجهة كل المواقف. خلونا نتابع هذا المشهد بشكل أوضح وبتفاصيل أكتر مع الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ. أستاذ ناجي تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 90 90.
2: أهلا بيكي وأهلا بكل سادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. تابعت استقبال منتخبنا الوطني النهاردة إزاي من قبل المسؤولين وأيضا من قبل الجمهور والشعب المصري؟
2: هو كان استقبال أسطوري، يعني تناسب مع الأداء الأسطوري اللي لعب به الفريق المصري مبارياته في كأس العالم 2026. جماهير الشعب زحفت من القاهرة حتى العالمين، وكان هناك نوع من الحفاوة الكبيرة من جاءوا من كل مكان لكي يستقبلوا الفريق القومي مدير فنيا ولاعبين. وكان هناك نوع من الرد الجميل لهذا الفريق اللي رفع راسنا عاليا. الاداء الفريق المصري ممكن يتوقع احد، واحنا على مدى 92 عام من مشاركتنا في كأس العالم كنا بنطلع من الادوار الاولى التنفيذيا، ولكن الفريق المصري يعني كان ممكن يصل الى المباراه النهائيه بسبب هذا الاداء الرائع الذي اداه وهذه الروح القتاليه التي اظهروها.
1: صحيح استاذ ناجي،
2: هذه المهارات الفنيه.
1: طيب متابعه حضرتك لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بكره ان شاء الله لمنتخبنا الوطني لتكريمه على هذه النتائج المشرفه في كاس العالم، يعني دلاله هذا الاستقبال ومتابعه ايضا حضرتك لمدى الاهتمام الرئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتخبنا الوطني خلال مشواره في المونديال الحقيقه مش فقط بعد رجوعه؟
2: وهذا الاستقبال يعني بتبعث رسالة للدنيا كلها ان مصر رئيسا وشعبا يعتبروا فريقهم او منتخبهم القومي فاز في مباراته مع الارجنتين، بل فاز في كل مباريات كأس العالم. دائما الرؤساء بيحتفوا بالفرق الفائزة، وبرغم ان احنا يعني كانت نتائجنا مع الارجنتين لغاية 79 كانت 2-0 لمصر، ولولا الأخطاء التحكيمية التي تحدث عنها العالم كله كنا احنا وصلنا للدور الأربعة. ولكن يعني هذا الاحتفاء الرئيس بعد رسالة العالم ان مصر بترى ان فريقها قدم عليه، وان احنا بنستقبل استقبال الابطال وعلى اعلى مستوى، سواء كان على المستوى الشعبي او المستوى الرئاسي.
1: صحيح.
2: رؤساء مصر في العهود الماضية يعني بيستقبلوا المنتخب القومي عندما يأتي حامل الكأس إفريقيا من بلاد إفريقيا، وكنت أنا أحد الذين يشاركون في هذا الاحتفال. النهاردة لما الرئيس استقبل غدا إن شاء الله المنتخب الوطني، وكنا بقول لهم أنتم فعلا فزتوا في كأس العالم، وده يدي دفعة قوية جدا للاعبين، لأن اللاعبين لم يكنوا يتخيلوا أنهم يعني سوف يعني يجدون هذا الاستقبال الأسطوري وهذا الإشادة الرئاسية وهذا التناغم الجماهيري مع الشعب معها بهذا الشكل. ولكن نزلوا أرض العالمين، تحركوا في العالمين بأوتوبيس مكشوف، وكانت جماهير مصر كلها مصطفى على الناحية على الجانبين بيحيوا هذا الفريق اللي فعلا أدى أداء أسطوري. لم يبهر بس فقط المصريين ولكن أبهر كل دول العالم.
1: صحيح. جماهير الكرة في العالم كمان أستاذ ناجي بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ ناجي. تحياتي.
2: شكرا.
1: مستمعينا نطلع فاصل ومع حضراتكم نرجع مرة تانية نستكمل أخبار حلقتنا. ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية. ما زلنا نتابع الحدث الرياضي الأبرز، والمصريين يرحبوا ويحتفوا أيضا بمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله بكرة تكريم رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخبنا الوطني بعد عودته من الولايات المتحدة ومشاركته في المونديال. النهاردة كان في استقبال حافل في العالمين الجديدة، وكمان من ضمن متابعتنا لأخبار المونديال وكاس العالم، المباراة الثانية في ربع نهائي كاس العالم بتلعب حاليا ما بين اسبانيا وبلجيكا، وهنتابع مع حضراتكم النتيجة وكل التفاصيل مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة بدار أخبار اليوم. أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 90 90، منورنا يا فندم.
2: تداول اهلا وسهلا بحضرتك وبمشاهدين ومستمعين في الكرام في كل مكان.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم على استقبال كبير وحافل النهارده ومشرف ل يعني منتخبنا الوطني، اللاعبين والجهاز الفني والاداري وما الى ذلك. النهارده عايزين نتكلم مع حضرتك عن متابعتك لهذا الاستقبال ودلالته ايضا بعد اداء منتخبنا في كاس العالم، وكمان نتكلم مع حضرتك عن متابعتك لخبر استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بكره للاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري أيضا.
2: هو بالتأكيد بعد الإنجاز اللي حققه منتخب مصر ووصوله لدور 16 في كأس العالم، والأداء اللي كان على شفا يعني حتى إن هو يصل إلى دور الثمانية من البطولة بعد ما كنا متقدمين على الأرجنتين 2-0، وفي آخر 12 دقيقة يعني حدث ما حدث، سواء طاقم تحكيم لم يدير العملية بعدالة، أو سواء بأن احنا بتجيلنا غفلة في آخر دقائق من عمر المباراة، وإن كان حدث ما حدث ولكن العالم كله تحدث علينا، واللاعبين كانوا بيبكوا حزنا، ومحمد صلاح شفناه كلنا وهو حزين للغاية، وشفناه بعد ما خرج من الاستاد وهو بيقف للجالية المصرية يعني بيحييهم، لأن الجالية كانت في منتهى الثقافة والحضارة المصرية، وبينهم أي حد يقول لهم طبطبوا على هذا المنتخب، وجدناهم متواجدين وبينادوا عليهم برجالة رجالة رجالة، وده فرق معهم جامد جدا. لما يلاقوا ده كمان في أرض الوطن وقبل ما يحطوا رجليهم على تراب الوطن وهم لسه جوه الطيارة، ويجدوا الأعلام المصرية عند أول درجة في سلم الطائرة، ويجدوا بعض الوزراء جايين يحتفوا بيهم بسبب الإنجاز الكبير اللي هم عملوه، ولما يجدوا أن جماهيرهم المصرية ما كانوش عارفين هيوصلوا 7 ولا 8 ولا 11 وفي عز الحر، ويجدوا الناس يعني سعيدة وهي منتظرة بالرغم من لهيب الشمس ودرجات الحرارة العالية، ويجدوا الفرحة في عينين الناس والاعلام والحناجر بتنادي عليهم، ده كان له مفعول السحر. وجدنا اللاعبين يعني انا شايف ان هم جات لهم جلسه نفسيه مع دكتور نفسي عمل لهم يعني غسيل معنوي رائع، ولما يجدوا ان هم الرئيس بيحدد لهم موعد لاستقبالهم والاحتفاء بيهم، وبعد كلماته الرائعه في ان هو قبل كده قال عنهم ان هم أخلصوا وأنجزوا، وإن الجماهير المصرية بل والعربية يفتخرون بالإنجاز اللي هم قدموه، ده يعني شيء رائع جدا. تعالي أنا وحضرتك نلبس لبس اللعيبة ونخش جواهم وتتخيلي الحالة النفسية اللي هم عليها، تخيلي إن هم بعد ما ده كله حصل يقولك إحنا مش هنصل إلى كأس العالم فقط، وإن إحنا هتبقى ده أملنا، إحنا بعد كده هنكافح عشان نسعد هذه الجماهير بأن احنا ننافس على البطولة، ودي مش مشاعر يعني انفعالية، لأن نجوم الكرة العالميين أكدولك بأن انتظروا مصر في الفترة القادمة
1: إن شاء الله،
2: واعملوا حسابها بشكل كبير جدا بسبب أدائك قدام بلجيكا اللي هي متعادلة حتى هذه اللحظة مع إسبانيا 1-1، كانت أسبانيا متقدمة وبلجيكا تعادلت، أو بسبب أدائك قدام أستراليا أو إيران أو نيوزيلندا أو أخيرا الأرجنتين، فده شيء رائع للغاية، وشيء رائع جدا إن كبير الأسرة المصرية والوالد إن هو يستقبلك عشان يقدر الإنجاز والكفاح والإخلاص اللي انت عملتيه. بالتأكيد ده رسالة لليافعين والشباب المصري والفتيات، إن اللي بيخلص بيقدر من الدولة المصرية.
1: صحيح.
2: إن اللي بيخلص وبيشوف شغله ده شيء رائع جدا جدا جدا، وده اللي احنا عايزين ناخده في الفترة اللي جاية. ده في العالمين. وانت ايه؟ وانت لسه بتفتتحي الجزء الثاني من مفاعل الطبعة. شوفي.
1: صحيح.
2: شوفي الاهتمام. شوفي المنتخب جاي، منتخب نووي جنب محطة الطاقة النووية. شيء رائع، ويا رب مصر كده على طول في تقدم وفي محبة من الدول العربية. بتلعبي والناس بتفرح لك، وانت بتفرحي بالناس. ما بتقولهمش انتوا بتفرحوا ليه، ده منتخب نحن. لا، احنا بنقول ده احنا منتخب كل العرب، واحنا ايد واحدة بإذن الله
1: ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي الاستاذ عمرو كمال، مدير تحرير اخبار الرياضة بدار اخبار اليوم. استاذ عمرو بشكرك جزيل الشكر مرة
2: تانية. الشكر لتقديري لحضرتك.
1: تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. مستمعينا، فاصل مرة تانية ونرجع مع حضراتكم نستكمل اخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90-90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية وتالت متابعتنا أيضا بعنوان فراعنة المونديال مصر التي لعبت باسم الأمة. ده عنوان مقال في أو بقلم الإعلامي الأستاذ أيمن عدلي مسؤول لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين. هو معانا على تليفون علشان نعرف أكتر ونفهم بنود أو أهم بنود هذا المقال الخاص بالترحيب بالفراعنة ومنتخبنا الوطني بعد عودته من مشاركة شاركته في المونديال. أستاذ أيمن تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 90-90.
2: مساء الخير أستاذ علا وتحياتي لحضرتك والإذاعة الراديو 90-90 وكل السادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. الحقيقة هذا المقال وعنوانه فراعنة المونديال مصر التي لعبت باسم الأمة نشر في جريدة الوفد. خلينا نتكلم مع حضرتك عن أبرز النقاط اللي شفتها وكتبتها ورصدتها في هذا المقال للتعبير عن مشوار منتخبنا الوطني الفراعنة في المونديال هذه النسخة.
2: الحقيقة المقال لا ينطلق فقط من نتائج مباريات كرة القدم أو من أداء كروي داخل المستطيل الأخضر، ينطلق من معنى أكبر بكتير. يعني اللي قدمه المنتخب المصري في هذا المونديال مش مجرد مشاركة رياضية عابرة، دي حالة وطنية وإنسانية وعربية كاملة. من وجهة نظري إعادة تقديم مصر بصورة تليق باسمها وتاريخها ومكانتها.
1: صحيح،
2: كلنا شفنا المنتخب المصري في هذه النسخة مش بيلعب باسم فريق بيبحث عن الفوز ولا بيلعب باسم الدولة المصرية فقط، ولكن هو لعب بكل ما تمثله من تاريخ وصلابة وحضور، وأيضا باسم أمة عربية كانت تبحث عن لحظة فرح الحقيقة شفناها صادقة في دموع أطفال وشفناها في عدد من الدول. الفريق إدى نموذج أستاذ عولة يمنح الأمل وبيعيد للبلد الإحساس بالانتماء والقتال. صحيح. والروح يمكن ان هم قدروا يعملوا يعني فارق حتى في اصعب الظروف.
1: الحقيقة لكل اللي بيحب الكرة ومن جمهور الكرة وعشاق الكرة إلى اللي مش متابع جيد أو لا يعني مباريات كرة القدم بشكل عام، ولكن هذه البطولة تحديدا عملت شيء غريب زي ما حضرتك أشرت أستاذ أيمن، وهي عملت حالة من الالتفاف الوطني والعربي وخليني أقول العالمي. الحقيقة في يعني ناس كتيرة على مستوى العالم مستائين الحقيقة أو متضامنين كمان، وغير كده شايفين قد إيه المنتخب الوطني المصري يعني أبرز مكانته في هذا المونديال هذه النسخة.
2: مش مباراة زي ما حضرتك قلتي فيها مكسب وخسارة، هو مشهد أوسع شوية يعني ياخد من حضرتك الكلام طبعا، يعني أوسع من الكورة. مصر لما نزلت للملعب مش بتنزل باعتبارها منتخب بيؤدي واجب رياضي، لا، هي نزلت وهي تحمل على أكتافها اسم وطن كبير.
1: صحيح.
2: الفريق ده حمل معه أحلام ملايين المصريين، مشاعر ملايين من العرب، هم لقوا نفسهم في الأداء المصري. يعني شافوا الكرامة وشافوا الإنسانية.
1: صحيح.
2: خلي بالك المنتخب المصري مش يعني في المونديال ده هو قدم صورة مختلفة جدا عن فكرة الفريق اللي بيلعب عشان الحضور الشكلي أو التمثيل الرمزي. احنا شفنا يعني منتخب بيملك شخصية، بيملك روح، بيملك إصرار على ان هو يقول احنا هنا. ده في تقديري، وده يمكن كان نقطة مهمة في المقال، ده جوهر الحكاية. كرة القدم زي ما حضرتك عارفة في بعض اللحظات بتتحول من مجرد لعبة إلى رسالة، بتتحول من منافسة رياضية إلى قوة ناعمة.
1: صحيح.
2: بتعبر عن صورة الدولة وعن انضباطها وعن قدرتها على صناعة الفرح وعن إيمان أبنائها كمان إن هم قادرون على يعني المنافسة مع الكبار. عشان كده لما بقول مصر لعبت باسم الدولة أنا قصدت إن المنتخب يعني عكس شيء مهم جدا في الشخصية المصرية، القدرة على الصمود، التمسك بالأمل.
1: صحيح.
2: القتال حتى اللحظة الأخيرة، عدم التسليم بسهولة. أعتقد دي معاني كانت مهمة جدا مش مجرد شعارات، هي ظهرت زي ما احنا شفنا في كل المباريات، في الروح، في الإصرار، في الطريقة اللي لعب بيها اللعيبة مع المباريات الكبيرة مع شخصيات الحقيقة. عشان كده الناس شعرت بيه يا استاذ عونا بقى ان الملعب مش بيلعبوا كورة ولا بيدافعوا فقط عن نتيجة، بيدافعوا عن صورة بلد، عن اسم مصر لما تذكر في محفل عالمي بهذا الحجم.
1: صحيح. وحضرتك هنا اسمح لي أستاذ أيمن أقتبس من مقال حضرتك، حضرتك كتبت الأهم أن هذه المشاركة وجهت تحية مستحقة للكفاءة الوطنية المصرية. الحقيقة أنه الكفاءة الوطنية المصرية حضرتك لخصت بها كل هذه المعاني اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي متمثلة في مشاركة منتخب.
2: نقطة مهمة جدا. احنا بنتكلم على يعني اختيار الكفاءات، الفرصة والامل، وازاي احنا شفنا. انا بس هشهد يعني هقول لحضرتك على مشهد في عدد من الكرة والنجوع الشباب الصغير اللي ما كانش مهتم بالكرة. احنا بنتكلم برضو نقطة من خلال الراديو 90 وحضراتكم. ما فعلوا الفراعنة في هذا المونديال بيعيد التأكيد ان الرياضة مش بعيدة عن معركة الوعي. احنا احيانا بننظر الى كرة القدم باعتبارها تسلية او مساحة للترفيه، ده جزء صحيح انا مع حضرتك، لكنها في اوقات كتيرة جدا مرآة صورة الشعوب امام نفسها. امام العالم. الانتصارات الكبرى دي فقط مش بتسجل في شباك المنافس. لا، احنا لازم نقول، وحضرتك بتتكلمي على الكفاءات وبتتكلمي على اختيار الافضل والاحسن واعطاء الفرص لمن يستحق. ان ال- ال- ال- الكرة اصبحت في وجدان الناس، اما بيشعر المواطن بالانتصار هو بالاضافه الى الانتصار بيشعر بالفخر، يرى علم بلده حاضرا. الحقيقه مشهد الشباب الصغير كلنا شفنا ان ازاي ان الكوره استطاعت ان هي تصنع الحدث وتلهم الاخرين. عايز اقول حاجه اخيره مهمه. المنتخب لم يمنح المصريين مجرد نتائج او لحظات فرح عابره. لا، في حاجه مهمه جدا لازم نقولها للشباب. الكرة القدم ومونديال أمريكا منح الشعب المصري بتاعت الثقة، الثقة في أن مصر قادرة. المصري حين تتوفر له الإدارة الجيدة، الروح، الانضباط، الإيمان بنفسه، يمكنه أن يذهب بعيدا جدا ويدير رسالة مهمة أستاذ علا.
1: صحيح.
2: ليس فقط في الرياضة ولكن في كل المجالات.
1: صحيح.
2: النجاح في الملعب بينعكس نفسيا على الناس، بيمنحهم يعني دفعة معنوية ويؤكد لهم أن الاجتهاد والالتزام بيتحقق. يعني الناس بتفكر ده مستحيل. عشان كده انا باكد اخيرا على اللي صنعه المنتخب مش حدث عادي. لا، دول وجود روح جماعيه حقيقيه، لكن هيبقى في عندنا الحقيقه تحديات كبيره. انا باكد هنا نستغل هذه الروح في العمل، نستغل ده ان يكون يعني الحقيقه مشروع قومي، مشروع قومي في وطن. احنا عندنا لعيبه طبعا متميزه، ناخد بحدث في هذا المونديال ونرفع الشعار كلنا خلف النجاح والتميز والإبداع.
1: مهم جدا. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإضاحات والمعلومات والرسائل المهمة اللي حضرتك ذكرتها. كمان أستاذ أيمن بشكرك مرة تانية. أستاذ أيمن عدلي مسؤول لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا جزيلا.
1: مستمعينا في نفس الإطار وبكل حب وإنصاف ومساندة، هناك إشادات متواصلة من المصريين على المستوى الشعبي والرسمي والبرلماني والسياسي والإعلامي ومن جميع الدوائر المصرية بشأن الإنجاز الكروي غير المسبوق بنتائج منتخبنا الوطني في كأس العالم. في هذا الإطار النائب حسام المندوه الحسيني عضو مجلس النواب أشاد بمشاهد الاحتفال الشعبي باستقبال بعثة منتخب مصر لكرة القدم في مدينة العالمين بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم، وأكد أن الجماهير المصرية عبرت بصورة تلقائية عن اعتزازها بما حققوه اللاعبون. كمان أشادت النائبة سهير كريم عضو مجلس النواب بالمشاركة التاريخية والمشرفة لمنتخبنا في المونديال. أيضا النائب عادل مأمون عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ قال أن الاستقبال الجماهيري الحاشد اللي نالت أو نالته بعثة منتخب مصر لكرة القدم بعد وصولها بيعكس حجم التقدير الشعبي الكبير لأبطال الفراعنة من أداء بطولي أعاد الثقة في الكرة المصرية وأدخل الفرحة لقلوب الملايين. فاصل ونرجع مع حضراتكم مرة تانية نستكمل أخبارنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ومتابعتنا تخص رحلة البحث عن كنوز الأصوات متمثلة في برنامج ومسابقة دولة التلاوة بالشراكة ما بين الشركة المتحدة ووزارة الأوقاف. هنتابع التصفيات الأولية للمواهب القرآنية الواعدة، وهناك إقبال فاق الإقبال في الموسم الأول لهذه المسابقة. هنتابع المزيد من التفاصيل مع زميلي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90 90. أستاذ عمر، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي ليك يا أستاذ علا، وتحياتي للأستاذ المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. بنتكلم على السباق الثاني أو الموسم الثاني لهذه المسابقة العظيمة وهي دولة التلاوة. بنتكلم مع حضرتك عن السباق في التصفيات الأولى، والنهاردة كان اليوم السادس في انطلاق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة. خلينا نتابع مع حضرتك وصف هذا السباق حتى الآن من خلال متابعتك.
2: هو أنا بجد فعلا يا أستاذ علا أنا مشفق على الناس اللي هم، برضو بكرر كل نفس الكلمة دي، لكن أنا كل ما أشوف اللي بيحصل في لجنة اختبار في مسجد عمر، في مسجد السيدة مكيسة، أو سواء كان في الشرقية، كل المسجدين دول أما بيحصل فيهم التنافس ده، دي حاجة من الحاجات اللي بتخليك يبقى أنت عندك حالة من حالات الإشفاق على لجنة التحكيم.
1: صحيح.
2: لجنة التحكيم نفسها بيقولوا لنا في الكواليس ما بيننا وبينهم احنا مش عارفين نعمل ايه، كل واحد احلى من الثاني. الاطفال السنه دي داخلين بقوه جدا، داخلين بحاله من حالات، يعني عباره عن شلالات من الاطفال وكلهم متميزين. الاميز من ده ومن ده الحاله الابداعيه اللي عاملاها الشركه المتحده في ان هي بتعمل حاجه بقى باحترافيه، بدءا من اول القصه كلها، من اول الحكايه بتاعت الموسم الثاني. المتحده واخده بالها وخلاص بقى عندها الخبره الكبيره في اداره الموضوع، وفي تكتيك معين تم وضعه في من اجل الابهار من اول لحظه لحد اللحظه الاخيره واعلان الفائز الاخير. ده حاصل دلوقتي حاليا في المتحده. بص حضرتك على الفيديوهات اللي موجوده على المواقع التابعه للشركه المتحده، وانت شوفي كده في متسابق النهارده من المتسابقين اللي هم كانوا بيدخلوا في اختبارات مسجد السيده نفيسه. تخيلي ان الفريق العمل بتاع المتحده المتسابق ده قبل ما يخش يقرا او قبل ما يقعد على الكرسي ويقرا، لا ده هم مصورينه وهو داخل، مصورينه وهو رايح الراجل يزور مقام السيده نفيسه رضي الله عنها وتبارك بزيارة هذا المقام المبارك، وبعد كده يجي دوره ويقعد يقرأ قدام لجنة التحكيم وبيقرأ فرع ايه؟ بيقرأ فرع الترتيب، فرع التجويد. وعلى فكرة يا علا ان اللي بيقرأ فرع الترتيب ده بيبقى عليه صعوبات اكتر من بتاع التجويد، لان بتاع التجويد ممكن يعمل ابهار للجنة التحكيم بقراءة آية واحدة. ده عشان خاطر يعمل الابهار ده للجنة التحكيم لازم يقرأ له على الأقل حوالي 5 6 7 آيات عشان يوصل لنفس المستوى من الإبهار ده، أو هو يعرفهم بنفسه أو يقدم بطاقة التعريف به للجنة التحكيم، لابد يقرأ كل عدد الآيات دول. تخيلي من كتر، لو أنت شفت الشيخ طه النعماني وهو قاعد بيسمع له، والراجل لما قاعد ما لقاش حد بيتكلم، هو تخيل في قرارة نفسه ان هو مستوى مش اي حاجة، وبالتالي صدق الشيخ طه قاله انت صدقت ليه؟ ده احنا لسه دخلنا في الانسجام معاك وانت تصدق، لا كمل ما ينفعش كده. تخيلي ان لجنة التحكيم بتقعد الساعة كام يا علا؟ من الساعة 10 للساعة 11 بالليل، كل الوقت ده بيستقبلوا فيه طلبات. تخيلي ان بيجيهم من كل فج عميق، تخيلي ان في بعض الناس اللي هم رايحين يزوروا مقام السيدة نفيسة رضي الله عنها، وبمجرد ما بيشوفوا الاجواء اللي موجودة هناك بيجي يسألهم ايه الورق، يقولوا الورق كذا، يلاقوه عندهم في نفس اليوم او تاني يوم يجي يقدم ويخش ويعمل عملية من عمليات الابهار الشديدة جدا لأعضاء لجنة التحكيم. لا الموضوع بجد فعلا المتحدة عاملة حالة كبيرة جدا. كل لما تشوف في الشرقية ام دخلة ابنها وبرضو كاميرات المتحدة رصد الموضوع، ان في سيدة من سيدات مصر العظماء، ام من امهات مصر الشرفاء، داخلة النهاردة وماسك ابنها صغير، الولد ده عارفة النهاردة بيعرف فريق التحكيم أو بيعرف فريق متحدة بنفسه بيقول لهم إيه؟ هو عنده كم سنة دلوقتي؟ عنده 11 سنة. تخيلي إن هو راح يحفظ القرآن الكريم عنده 13 سنة، آسف، راح يحفظ القرآن الكريم وهو عنده كام؟ بيحفظ القرآن الكريم وهو عنده 3 سنوات. تخيلي 3 سنوات بمجرد ما بدأ يعرف يتكلم، يعرف ينطق، يعرف ايه اي اشاره. خدته والدته ووالده وراحوا ادوه الكتاب عشان خاطر يتعلم فيه القراءه والكتابه وقراءه القران الكريم. اتم القران الكريم وهو عنده 10 سنوات، 7 سنوات وهو قاعد على حفظ كتاب الله تعالى.
1: ما شاء الله.
2: والولد قاعد النهارده بيقرا بثقه وبيقرا باتقان، ما فيش عنده لا حروف ولا مدود ولا حركات ولا سكنات ضايعه، كله منضبط جدا. الحالات دي كلها هي الموضوع يا علا مش مجرد مسابقة.
1: نعم.
2: الموضوع هو بناء الجمهورية الجديدة.
1: صحيح.
2: الكلمة اللي احنا تحدث عنها مرارا وتكرارا ومصر 20-30، الكلمة دي كلها اللي اتكلم عنها واللي الناس بتسأل عنها فين اللي حصل، لا ده فين، شوف واتفرج واسمع اللي بيحصل في كل المجالات.
1: صحيح.
2: شوف الأولاد اللي هم الصغيرين اللي بيخشوا في تنافس شديد جدا اللي بيحصلوا في كل ميدان من الميادين، سواء كان في ميادين الثقافة والقراءة وفي ميدان تلاوة القرآن الكريم وأحكام القرآن الكريم ومقامات القرآن الكريم.
1: طبعا.
2: وحركات وسكنات ومدود القرآن الكريم، كل ده حالة من الحالات المهمة جدا إن هي القوة الناعمة.
1: صحيح.
2: القوة الناعمة المصرية.
1: صحيح.
2: بدأت ترجع بقوة وبفاعلية على الساحة المحلية وعلى الساحة الدولية وعلى الساحة الإقليمية، كل ده بيحصل في دولة التلاوة.
1: نعم، والحقيقة عن جدارة أستاذ عمر، يعني مصر دائما تسخر بمواهبها في كل المجالات المختلفة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، وإن شاء الله مستمرين في متابعة كل ما هو جديد ويخص مسابقة وبرنامج دولة التلاوة. الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90-90، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عمر.
2: شكرا لي.
1: تحياتي لحضرتك. مستمعينا، ما زلنا نتابع مع حضراتكم نتيجة مباراة إسبانيا وبلجيكا. النتيجة حتى الآن التعادل الإيجابي 1-1 في الشوط الثاني حتى الآن. هنطلع فاصل مع حضراتكم قصير ونرجع لآخر متابعات حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي هنتابع التعديلات المرورية وأيضا الحملات المرورية على مستوى محافظات الجمهورية. خلينا نبتدي بالتعديلات المرورية وهذه التفاصيل مع زميلي الأستاذ محمد صابر الكاتب الصحفي والمحرر الأمني والمروري للراديو 90 90. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: اهلا يا استاذ علا، تحياتي لسيادتك والساده المستمعين الكرام.
1: تحياتي لحضرتك. الحقيقه عندنا عدد من التعديلات المروريه. خلينا نبتدي باعمال كوبري 15 مايو ونتعرف من حضرتك على هذه التفاصيل وايضا الطرق البديله.
2: في البدايه طبعا هنتعرف على اهم التحولات في نطاق محافظه الجيزه، وهي التعديلات المروريه والغلق الكلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان متجه إلى كوبري 15 مايو. هذه الأعمال والتعديلات لمدة 4 شهور بالفعل في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونريل خط وادي النيل 6 أكتوبر، والقيام بأعمال رفع كاميرا خرسانية وتركيب بلاطات خرسانية ضمن أعمال محطة مونريل وادي النيل. الأمر ده هيستلزم تنفيذ غلق كلي لشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان وصولا إلى مناطق كوبري 15 مايو، وهيستلزم تنفيذ الأعمال إجراء غلق كلي في هذه المنطقة لمدة 4 شهور اعتبارا من اليوم وحتى يوم وتحديدا حتى تنتهي تنفيذ هذه الأعمال. وفي هذا الإطار بتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وعمل التحويلات المرية على النحو التالي، وهو القادم من مناطق ميدان لبنان متجه إلى مناطق كوبري 15 مايو وبيرغب استكمال السير أعلى كوبري 15 مايو. تم استحداث تحويلة مرورية وهي بطول 120 متر من داخل منطقة الأعمال، وبيتم العودة مرة أخرى عقب تجاوز منطقة الأعمال. الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة وتم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والمرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين، إلى جانب أيضا تعيين الخدمات المرورية على مدار الساعة لتسيير الحركة المرورية والحد من أي كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.
1: هايل جدا. هنتقل معك أستاذ محمد للجزء الخاص بافتتاح كوبري الموظة المستحدث. خلينا نتابع مع حضرتك أيضا.
2: كوبري الموظة المستحدث تم افتتاحه، وهو هذا الكوبري أحد الشرايين الهامة التي تنقل الحركة المرية من مناطق شارع الثورة ومنطقة حسين كامل وصولا إلى مناطق سفير ومناطق حلمية الزيتون، وكذلك أيضا وصولا إلى مناطق مصر الجديدة. هذا الكوبري من ضمن الشرايين الهامة التي تم افتتاحها من ضمن أيضا شبكة الطرق التي تساهم في تسهيل حركة المركبات القادمة من مناطق الموظة والثورة وصولا إلى مناطق حسين كامل إلى مناطق منطقة المحكمة ومناطق سفير. بننصح قائد السيارات القادم من مناطق شارع الثورة وجاي من مناطق حسين كامل ورايح على مناطق سواء متجه لمناطق المحكمة، متجه لمناطق التجنيد، متجه لمناطق حلمية الزيتون، هذا الكوبري بنصعد هذا الكوبري وهيودينا على طول إلى مناطق المحكمة ومناطق مصر الجديدة. أما اللي رايح لمناطق صلاح سالم ومتجه إلى مناطق شيراتون ومتجه إلى مناطق تريان بنسلك مسطح الأرضي أسفل الكوبري يمينا من عند نادي الجلاء وبنكمل رحلتنا، وكذلك أيضا ممكن للسادة المواطنين عشان نخفف أي أحجام مرية أسفل كوبري الموظة المستحدث اللي رايح مناطق تريانس ممكن الصعود أيضا إلى كوبري الموظة المستحدث، وده هيودينا على منطقة سفير، من منطقة سفير بنكمل مرة أخرى على مناطق تريانس.
1: هايل جدا. أخيرا مع حضرتك أستاذ محمد، خلينا نتابع معاك الحملات الأمنية والمرورية على مدار الساعة في المحافظات خاصة في محافظة القاهرة.
2: ما زالت حتى الآن وزارة الداخلية بتواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 109,660 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم فحص عدد 1100 86 سائق تبين اجابه منهم 40 حاله تعاطي مواد مخدره. وبتواصل ايضا الاداره العامه للمرور حملاتها الانضباطيه بمناطق الاعمال بالطريق الدائري الاقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعه من ضبط 434 مخالفه مروريه متنوعه، منها ضمنها تحميل ركاب، شروط الترخيص، امن ومتانه. وتم فحص عدد 157 سائق تبين ايجابيه منهم 5 حالات لتعاطيهم المواد المخدره، وضبط عدد 7 محكوم عليهم باجمالي احكام 10 احكام، وتم التحفظ على مركبه لمخالفتها قوانين المرور، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد الساده المخالفين واحالتهم الى النيابه المختصه.
1: هايل جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والايضاحات، الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صابر المحرر الامني والمروري للراديو 9090. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد.
2: شكرا استاذ علي، موفقه دايما، وشكرا للساده المستمعين الكرام.
1: تحياتي. شكرا جزيلا مستمعينا. من ضمن متابعتنا الاخباريه، وفي عرض جديد لانجازات ما بعد ثوره 30 يونيو، المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تناول عن طريق منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي مشروع محطه الضبعه النوويه اللي بيجسد مسيره مصريه ممتده لامتلاك اول برنامج نووي سلمي لانتاج الطاقه. بيعكس ما يشهده المشروع من تقدم متواصل في مختلف مراحل التنفيذ، وده بيأكد سير العمل وفق الجداول الزمنية المستهدفة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن مشروع محطة الضبعة النووية بيترجم عقود من التخطيط والعمل لواقع ملموس في إطار توجه الدولة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة بشكل يعزز أمن الطاقة ويدعم جهود التنمية المستدامة ويساهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء وتخفيف الضغط على الوقود، ده بالإضافة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي بشكل يرسخ مكانة مصر بين الدول المالكة لبرامج الطاقة النووية السلمية. دي كانت متابعتنا النهاردة مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بكده خلصت حلقتنا النهاردة، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي بتحصل على مدار اليوم. بشكر كل سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر الفريق أعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 9090، وما تناموش عشان ما فيش نوم، هيبتدي معاكم بعد دقايق مع زميلي العزيز والمتميز حسام عصام. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم السبت لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري. الأمم المتحدة تحذر من أن تصاعد عنف المستوطنين وإجراءات الاحتلال يضاعفان تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف درعا الغربي جنوبي سوريا. مصادر أمريكية تقول إن واشنطن انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. الأمم المتحدة تنوه بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدت القدرة على تتبع المنشآت النووية الإيرانية المعلنة. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 8 أفراد و6 شركات على صلة بإيران. مقتل 4 أشخاص في قصف روسي على مدينة دونتسك شرقية أوكرانيا. اليونسكو تحث الدول المقرضة على توسيع نطاق مبادلات الدين مقابل التعليم. وأخيرا إسبانيا تتأهل إلى دور النصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على بلجيكا بهدفين مقابل هدف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده ومفيش نوم على راديو 90-90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. يا اجمل ابطال جمهوريه جم في تاريخ الجمهوريه.
2: ابطال الجمهوريه عدوا حدود العالميه، عاملين فكره جهنميه، هنغني لكم تحت الميه
1: النهارده. حرفيا احنا هنغني لكم تحت المايه، دي حقيقه. فالمهم الاول قولوا لي اخباركم ايه، وحشتوني جدا جدا من يوم الاربعاء. يا رب تكون امبارح كده والنهارده كانوا ايام حلوه عليكم. ان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. زي ما انتم عارفين، من اول ما بدا البرنامج ده من حوالي 8 سنين دايما بيبقى عندنا فقرات ما بين مسابقات وما بين اغاني وما بين مواضيع وقصه. فالمهم حاجات كتير قوي يعني جات وراحت في البرنامج ده. استقر البرنامج ده على ايه في الاخر، في الاونه الاخيره او في السنين الاخيره؟ ان احنا بيبقى عندنا موضوع، وبيبقى عندنا بعد كده فقره وش وظهر، وبعد كده بيبقى عندنا التورنيدو، مظبوط. وبنقعد نجري. البرنامج ده كان ساعتين، بقى 3 ساعات، وبنقعد نجري طول ال3 ساعات، وبرده ال3 ساعات ايه ما بيكفوش. المهم لو تفتكروا مش الاسبوع اللي فات اللي قبليه كنا قعدنا اقترحنا كده، انتوا عارفين احنا نقعد يعني ندردش كده في ساعتين جامدين، وبنخطط لما فيش نوم في ساعتين جامدين. فالمهم لقيت كان في من اول الاسبوع مش اللي فات ده اللي قبليه، لقيتكم ايه يوم الاحد عايزين نعمل ميني تورنيدو، يوم الاثنين عايزين نعمل ميني تورنيدو، يوم الثلاث. المهم لقيت في اقبال ان احنا فكره ان احنا نقعد نسمع اغاني وميكسات في نفس الوقت. فقلت لكم تيجوا نعمل كده يوم الجمعه، بس طبعا الجمعه اللي فاتت كان في ماتش مصر مع استراليا، وانا قلت ان بجميع الاحوال ما حدش هيبقى مركز قوي، يعني سواء كسبنا خسرنا كنا الناس هتبقى قاعده بتتابع التحليل وكده، والحمد لله كسبنا. المهم كان في وعد ان احنا نعمل حلقه كلها كده. لا عندنا النهارده لاول مره النهارده لا عندنا موضوع، لا عندنا البوم، عندنا تورنيدو. يعني من الساعه 2 ل 3 هيبقى عندنا برضو مطرب او مطربه، هنختار النهارده مع بعض، هقول لكم اسمين هتختاروا ما بينهم. ولكن على مدار بقى الساعتين اللي هو من دلوقتي لغايه الساعه 2 بالليل احنا ما بنعملش اي حاجه ولا في مسابقات. وبصوا ريحوا نفسكم النهارده، يوم روقان جدا، رايق جدا، اقعد رايق جدا وبسط جدا واستمتع جدا واسمع جدا ومكسات جدا جدا جدا. فمن دلوقتي لغايه الساعه 2 احنا ما وراناش اي حاجه غير ان احنا نلعب اغاني ومكسات وميني تورنيدو. كل المطربين اللي انتوا هتبعتوهم هحاول على قد ما اقدر يكون ليهم ميني تورنيدو النهارده، الى جانب بقى التورنيدو الكبير اللي هو بقى بيبقى من الساعة 2 لغاية الساعة 3 صباحا، لايف ميكس كامل لمطرب او مطربة بدون اي فواصل. هقول لكم مين المرشحين النهاردة، وهتفهموا ليه ان احنا النهاردة بنقول ان الدنيا هتكون في مستوى الروقان العالي. طيب الاول تعالوا كده نروح نبدأ بالرسائل اللي موجودة على الفان بيج وعلى الواتساب بدون اي ترتيب. نبدأ الاول بالواتساب. في عندي صلاح السعادة اللي وحشنا من يوم الاربعاء، وحشتنا جدا فما فيش نوم النهاردة، حلقة الميني تورنيدوز المرحلة. ايوه بالظبط كده، عايزين ميني تورنيدو حليم وفيروز وعمر قديم ومنير. طيب النهاردة مش بس عايز اجيب عبد الحليم، لا انا عايز النهاردة بفكر، يعني لا مش هقول لكم انا بفكر في، بس هو عامة اللي انا شايل همه حاجة او مش شايل همه يعني، بس بفكر فيه. اعتقد النهارده بعد ما الحلقه تخلص على الساعه 3 الصبح هتقولوا لي خلونا نعمل كده بقى، يعني على طول يوم الجمعه، يعني يوم الجمعه ده يبقى يوم الفري، لا بقى مواضيع ولا فقرات ولا حاجه، نقعد نسمع كده اغاني وندردش مع بعض، مفيش اي حاجه تانية. وبتقول طبعا اللي بعت الرساله دي ايمي احمد، منوره الدنيا كلها، مساء الفل. ازيك يا حسام، ليك وحشه والله. انا عايزه اكيد عمرو دياب، دي اسراء منوره الدنيا كلها. انت الدكتوره اسراء ولا انت مين؟ انت الدكتوره اسراء، انت ما انت فين؟ ماشي، عايزه اكيد عمرو دياب. حاضر، عمرو دياب طبعا ده امر مفروغ منه، اكيد هيحصل. مساء الهنا والسرور، احلى برنامج. اول شيء هارد لك للمنتخبين المغربي والمصري. والله العظيم تعرفين يونس هو اللي بعت الرساله، ويونس مغربي. ماتش برضو بتاعكم امبارح يعني والله زعلت والله، بس يلا معلش احنا هنروقهم بعد كده ان شاء الله. وبيقول لي عملنا انجاز يشرف القاره الافريقيه كلها، دي حقيقه، وعايزين ميني تورنيدو لراغب وفؤاد ونانسي. طيب راغب وفؤاد ونانسي. ماشي، كل الاسامي اللي انتوا هتقولوها ان شاء الله كله يبقى موجود النهارده. عبير شميس منوره الدنيا كلها، بتقول مساء الخير والهنا، النهارده حلقه الروقان ان شاء الله باذن الله. كمان عندي احلى برنامج واحلى حسام عصام، النهارده ثلاجه ولا ايه؟ وحشتنا فما فيش نوم. دي فيروز، يعني ايه النهارده ثلاجه ولا ايه؟ قال هو هنطلع اللي في الثلاجه ونسخن يعني. ماشي اعتبري ايوه صح، انا ناسي ان انا قلت لكم التعبير صح. النهارده هنطلع اللي في الثلاجه وهنسخن، النهارده مش هنعمل حاجه. اسراء بتقول انا سهرانه شويه، عندي شويه شغل، فياريت بقى حاجه على ذوقك. حاضر، عينينا الاثنين كله ان شاء الله يعجبك النهارده. مساء الفرحه والسعاده والهنا والقمر اللي كل جمعه بينزل عندنا بينشر البهجه ويوزعها علينا كلنا، وشويه كلام لسه كتير وسطور سطور سطور من الكلام الحلو من هدي الحلمي. ربنا يخليك يا رب. تقول النهارده عندنا 3 ساعات حلقه خاصه جدا كلها اغاني وميني تورنيدوز من اختيارنا، وبتقول انا عايزه ميني تورنيدو لفضولي بمناسبة إخلاء سبيله أخيرا. ماشي كفارة. حاضر، فضل شاكر، نكتب فضل شاكر. حاضر، عينينا الاثنين. في كمان عندي يوسف مجدي حبيبي منور الدنيا كلها، بيقول لي مساء الهنا والسرور يا حس، يا رب تكون بخير، أخيرا عودة مفيش نوم، ممكن تورنيدو لعمرو دياب وائل كفوري ورامي صبري. حاضر، عينينا الاثنين برضو. كمان عندي صفية بتقول الوقت الحلو بيجري معاك بسرعة، أنا كاتب كله في الورقة. وبتقول يعني الواحد النهارده مش عايز يطلب، يسمع حاجة نسمع بس كفاية، نستمتع باختيارك عشان أنت عالمي. ربنا يخليك يا رب، انا عالمي عشان انتوا بتسمعوني، ربنا يكرمك. عبير بتقول ممكن ميني تورنيدو اصاله وابو وديع، والنهارده يوم المنتخب، وممكن فضل شاكر. ماشي، يبقى عندنا جورج. الله، الليله السهره دي برضو عايزه جورج فعلا، دي حقيقة. واصاله، اوكي كده. ايه عندنا شويه مطربين حلوين كله مطلوب. طيب عندي بقى كمان مي عصام منوره الدنيا، مساء الفل. تقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وكمان ماما اللي منوراني هتسمعك معايا النهارده، سلمي لي طبعا عليها كتير جدا. وبتقول ان شاء الله سهره جامده مميزه، وماما عايزه ميني تورنيدو امال ماهر او فارس او علاء عبد الخالق او محمد محي. طيب اتقالي ده انت تلبست دلوقتي. استني بس اكتب الكلمتين دول. لذ حاجه بقى ايه، انا انتوا عارفين لما انا بحكي لكم كل حاجه، انا ما اخبيش عليكم حاجه. انا بيبقى في معايا فايل كده، انتوا بتشوفوني داخل طالع بيه، ببقى عامل زي المدرس اللي داخل بالدرس وطالع بالدرس كده. المهم فالفايل ده معايا، النهارده الدنيا كانت حر قوي، فنزلت وانا بقى انا من الناس اللي هو يعني بيعتز بحاجته قوي، يعني اللي هو اوراقي الامي الواني الحاجات اللطيفه. المهم نزلت النهارده لقيت القلم اللي انا بحبه وبحب اكتب بيه ساح والله العظيم من درجه الحراره. فيؤسفنا اقول لكم ان انا قاعد في الاستوديو دلوقتي بكتب بالانبوبه والله العظيم. ثلاثة شوفوا برنامج وبتاع ومش عارف، قاعد بكتب بالانبوبه والله، مش قادر افرط فيه، مش قادر، مع ان في قلم ثاني بس مش قادر. معتز بيه اعتزاز غير طبيعي، مش عارف ليه. دلوقتي بقى هنعمل ايه من 2 ل 3؟ احنا من دلوقتي لغايه الساعه 2 احنا عندنا ميني تورنيدوز كتير مظبوط، ولكن من 2 ل 3 هنعمل ايه؟ عندنا اختيار من 2، يا محمد محي، دول الاثنين اللي موجودين النهارده في اختيارات النجوم الكبار، يا محمد محي يا هشام عباس. براحتكم بقى، شوفوا عايزين تختاروا مين وبلغوني عشان نسمع له لايف ميكس، او يعني بما يسمى كده التورنيدو زي ما احنا دايما عارفين، من الساعه 2 لغايه الساعه 3. هنتواصل مع بعض ازاي؟ عندنا طبعا اكتر من طريقه، عندنا صفحتنا على الفيسبوك صفحه الراديو 9090، عندنا كمان رقم الواتساب هو 010 400 9090 4. يلا بقى نسمع اول اغنيه، نرجع نبدا الليله بتاعتنا على طول ومفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. يلا كانت اغنيه سريعه جدا كده عشان نرجع بقى نبدأ على طول. اول ميني تورنيدو هيكون موجود معانا النهارده من الميني تورنيدوز اللي انتوا اخترتوها. طيب في عندي مساء الفل والنور والهنا والسرور يا حسام. وحشني مود البرنامج والتتر العالمي ده. عايزه ميني تورنيدو لهيثم شاكر دي لوجين الساعي. والله العظيم الله يفتح عليك هيثم شاكر حبيبي هيسوم حبيبي هيسوم. دي لوجين الساعي وبتقول تورنيدو طبعا لمحمد محي. انت خلصت امتحانات ولا انت كنت معديه فقلت تاخدي الجمعيه ولا ايه؟ انا عارف انك مختفيه بقالك فتره عشان الامتحانات. لما نشوف اخرتها ما نشوف اخر الاختفاء ده يبقى النتيجه ايه؟ ان شاء الله خير باذن الله 100% مع مرتبه الشرف. صباح الجمال والطاقه الايجابيه يا غالي وحشتنا جدا. ده حماده المصري منور الدنيا كلها يا حماده. وبيقول لازم نسمع وائل جسار وانغام مطربيني المفضلين. حاضر ومعاك لغايه الساعه 3 الصبح ويا سلام لو تزود نص ساعه زي كل مره لغايه 3:30. حاضر نخلص بس الثلاث الاولانيين دول وبعد كده نشوف هنعمل ايه. في كمان عندي وفاء منور الدنيا كلها طبعا دايما يعني بتبعت لي اقول لكم ايه كلام حلو ودعوات حلوه مش قادر اقول لكم قد ايه يعني سطور وسطور وسطور. ربنا يخليك يا رب اشكرك جدا. وبتقول احلى روقان مش بيكون غير وانت غير معاك يا غالي. وممكن اغنيت اكتر من روحي بحبك. طيب يعني نقول لطيفه خلينا نقول لطيفه ماشي نقول لطيف ونلعب بقى ساعتها اكثر من روحي بحبك. حاضر عينيا الاثنين. في كمان معلش عشان بس في شويه رسائل متاخره فهنقول دلوقتي حالا كل حاجه جاي. محمد محي دي عبير شميس اللي بعتها في محمد محي طبعا. دي الاستاذه اللي بدور على اسمها حبيبه منوره الدنيا حبيبه. نفسي تكتبي اسمك يا حبيبه بدل ما انت مدوخان يا حبيبه. منى يوسف احلى مساء عليك وبمسا على كل حبايبك. وطبعا حلقه النهارده كالعاده ابداع لوكس اللوكس دي حقيقه. الو جماعه اللي بتصل على الواتساب يا جدعان انا قاعد في كشك ما هو مش معقول كده. ومين اصلا اللي خلى البتاع بقى بيعمل صوت يعني مش معقول. للاسف عسر هضمي او عطل فني ايوه اخر. المهم بيقول حلقه لوكس لوكس ممتازه عشان كلها مكسات واغاني من على ذوقك. دي منى يوسف وبتقول لي بمسي عليك ناهد يوسف وحبيبه يوسف وهدى يوسف. وبتقول والله صعبت عليا دست تقلام تكون عندك وطالبه هشام عباس. طبعا هي قصدها الاقلام اللي بتكتب بيها يعني عشان برضه حد لسه فاتح الراديو ما يفهمش حاجه غلط يعني. احلى مسا عليك يا استاذ حسام ومنورنا والله ومسلينا وعايزين هشام عباس ده معتز الجندي. طب ليه الناس بتقول هشام عباس او محمد محي؟ لان احنا النهارده عاملين التورنيدو اللي هو هيكون من الساعه 2 لغايه الساعه 3 لايف ميكس. كل الاغاني بتاعه حد من الاثنين النجوم دول هيكون ليه لايف ميكس بدون اي فواصل واغاني كلها مكسات. يا محمد محي يا هشام عباس ايهما بقى هتختاروا؟ دي حاجه طبعا ترجع لكم. في كمان عندي الاستاذ انا بدور على الاسم رقم اخره 173 هو مش كاتب الاسم بس عاجبه موضوع اسره هضمي ماشي. في كمان مساء النور عليك استاذ حسام يا رب تكون بخير. عايز اسمع بضحكك وانت تزعلني رامي صبري واختار محمد محي. طيب هو رامي عامه الطلب كتير النهارده ماشي. طيب تيجوا الاول نبدا بالراجل الكبارة بتاعنا فضل شاكر عشان خاطر برضو ايه يعني الحمد لله ربنا فك سجنه فبرضو ايه لازم نحتفل اكيد بالمناسبه دي. يعني فضل شاكر محبوب الاجيال مش هقول بقى الملايين محبوب الاجيال كل الاجيال بتحبه صغيرين وكبار وكل حاجه. فيلا نبدا بفضل شاكر اول ميني تورنيدو وبعدين هنرجع بعدها على طول. النهارده الحلقه كلها اغاني ما عندناش مواضيع ما عندناش فقرات ما عندناش اي حاجه. كل اللي انا جاي عشان النهارده ان انا ابسطكم وبس. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010-400-9904. هنرجع على طول ونكمل ومفيش نوم على راديو 9090 هواها مصري.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم دايما كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. وطبعا انا اول ما قلت يلا احنا رايحين لفضل شاكر انا تقريبا مكتبة فضل شاكر كلها طلبت مني. بس يعني هي الفكرة في الميني تورنيدو ان احنا بنجيب 5 أغاني 6 أغاني ليه؟ عشان نلحق نلعب مطربين كتير تانيين. فاحنا دلوقتي خلصنا فضل ودلوقتي داخلين على حاجة مختلفة جدا. افهمكم دلوقتي هي ايه. في حماد المصري بيقول فضل شاكر احلى رسمه والحب وبس يا حس. ما والله العظيم انا كنت مجهزهم بس الطلب مني اغاني ثانيه فيعني وطلبت كتير يعني وانا اشتقت لك دي لقيتكم كلكم طالبينها. هديل يا رب تكوني مبسوطه وبشكرك جدا جدا. وبتقول بقى ايه؟ عايزه منك النهارده لو ممكن اغنيه حلوه على ذوقك عشان امبارح كان عيد ميلاد اخويا محمد وبقول كل سنه وانت طيب يا احن واجدع اخ في الدنيا. كل سنه هو طيب وقبل مليون سنه. وطبعا كل الاغاني النهارده اهداء لي. وقولي لي بقى تختاري ايه، محيي ولا هشام عباس؟ كل سنه هو طيب وخير. كمان عندي يسريه منوره الدنيا دايما بدعواتها الحلوه بتقول عايزه اطلب مني تورنيدو لعامر حس. حقك بصراحه، حقك يعني ما اقدرش اقول حاجه. وبيني وبينك كنت ناوي اعمل كده والله من غير ما تقول. يا صباح الفل يا غالي، لسه مخلص اسبوع ابني موسى احمد خضر وشايل نصيبك. شايل نصيبي هتعمل لي ايه؟ يعني ظرف ولا الحاجات اللي بتاعت اسبوع دي حلوه بحبها انا، ممكن تصورها لي تبعتها لي بعد اذنك عشان محدش عارف هقابلك امتى اخد منك الحاجه دي. وبيقول لي صباح الفل ومنور الدنيا وشايل لك نصيبك حبيبي ربنا يكرمك يا رب. وبيقول لي شايل لك هديه اسبوع باسمك. طب حبيبي ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك لي. تسلم ربنا يا رب يخليهولك وتربى في عزك. في كمان الله على اغاني فضل دي رقم اخره 96 دي ريم. منوره الدنيا يا ريم وربنا يخليك يا رب تكوني دايما مبسوطه. عندي كمان مي احمد بتقول الله على اغاني فضل ربنا يخليك. مي عصام عفوا، مي احمد مين. في كمان عندي انت عالمي والله وبختار تختار دايما اغاني روعه وربنا يسعدك ويفرح قلبك يا رب. دي صفيه ربنا يخليك يا صفيه. عندي بقى كمان مين يا حسام والله انت اللي مش مهتم وبتنسى اسمي. معلش حبيبه يا اللي بقى، معلش حبيبه ناس. انا ناس انا يعني معلش. ده مش الواتساب بتاع موبايلي، ده واتساب البرنامج واخد بال حضرتك. هو ليه الكلمه بتاعت انت مش مهتم دي لازم تتقال؟ يعني لازم تتقال في ايه؟ يعني هو صباح الخير انت مش مهتم ليه؟ يعني نقول اتمطع الصبح كده صباح الخير انت مش مهتم ليه؟ انتوا كستات بتعملوا او كبنات بتعملوا كده ليه؟ يعني بتستفادوا ايه؟ والله العظيم واحد بعرق معاك. والله انا كنت معديه قلت امسي عليكم، فاضل لي ماده يوم الخميس اللي جاي ادعي لي عشان خلاص زهقت وتعبت. دي لوجيلا ان شاء الله، خلاص ختامه مسك ان شاء الله ختامه مسك. معاك عمرو اشرف هات محمد محي. حاضر اوامر معاك انا الاثنين. في كمان عندي الاستاذه مروه مكارم منوره الدنيا مرسل الاول على الدعوات الحلوه بتقول لي ممكن ميني تورنيدو لإيهاب توفيق واغاني اطفال وتامر عاشور وبمسي على ابن اخويا مكارم ولو ممكن يكون محمد محي النهارده في التورنيدو. طيب هند حمدي كمان بشكرك جدا جدا جدا، ميرسي على الصوره الحلوه اللي انت بعتها وبتقول حلوه فكره الحلقه النهارده اننا نفضي التلاج. والله احلى حاجه الثلاث ساعات دول هنقضيهم في الطريق واحنا بنسمع البرنامج دي. هند حمدي والله انا بقيت بحس ان انتوا من وقت للتاني كده بتبقوا محتاجين كده، يعني محتاجين ان احنا نعمل حلقه كده بلا فقرات. عارفين انا بحب الفقرات زي عينيا، ولكن ايه يعني بيبقى انتوا بتبقوا عايزين اللي هو اليوم الفريده خلاص، اللي هو يعني بنبقى بناكل مثلا بط وبسبوسه مع بعض في نفس واحد كده. فالنهارده اليوم الفري، النهارده اليوم الفري بدون اي فقرات بدون اي حاجه، اغاني فقط لا غير. طيب دلوقتي انا عندي طلبات او عندي طلب مهم جدا من اهم الناس عندي في الدنيا كلها. مين بقى؟ جنى وائل عصام وفارس وائل عصام ومي صالح. انا مبسوط جدا جدا جدا ان انتوا سامعيني النهارده ومنورين الدنيا كلها. مساء الفل والهنا والسعاده عليكم طبعا، عشان جنى وعشان فارس بيحبوا جدا جدا جدا مايكل جاكسون، فهنعمل ميني تورنيدو لمايكل جاكسون ونرجع بعدها على طول. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. راجعين ومكملين مفيش نوم. The way she moves.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: ورجعنا ومكملين ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام. لسه كل الحكايه لسه. بدانا اول ساعه الا ربع. بدانا اكتر من ميني تورنيدو ولسه عندنا لغايه الساعه 2 كتير. المهم من الساعه 2 لغايه الساعه 3 هيبقى عندنا تورنيدو واحد بس، لايف ميكس لمطرب واحد بس. عندكم النهارده اختيارين، الاختيارين بصراحه صعبين جدا، يا محمد محي يا هشام عباس. فشوفوا انتوا عايزين ايه بقى وقولوا لي. تورنيدو فضول تحفه. دي لوجين ربنا يخليكي. منى يوسف كمان بتقول فضل شاكر حلو، حلو التنوع في اختيار الميكسات كان اجنبي او عربي. دي منى يوسف ربنا يخليك يا رب اشكرك. طب استهدى بالله كده ما كانتش كلمه. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انت على طول عامله فيا كده. كل لما اكلمك ايه مش معقول يا ماما، مش معقول، احنا مش قاعدين في حضانه، مش معقول. ما بتكتبيش اسمك يعني فوق، وما بتكتبيش اسمك وبنقعد ندور وانا ما بتكلمش. ليه تخلينا الناس الجيران تتلم علينا ليه؟ المهم دلوقتي عندي ميرا سيد منور الدنيا. صباحك فل وعسل يا حسوم، وحشتنا جدا من يوم الاربعاء. انا بمضي حضور متاخر عشان كان عندي ميعاد دكتور ولسه راجع. الف سلام عليا. طبعا الف سلام عليك. حد قال حاجه؟ ويا ريت بقى ميني تورنيدو للفوقش ومنير وسميره وانغام وعمور قديم، والكومبو الكبير بقى يا ريت يبقى هشام عباس عشان انت بتشغل محي كتير قوي. وشكرا على الاسطوره مايكل جاكسون، كنت لسه هطلب هبعت واطلبه منك. طيب في هو بالتالي في اسامي اثنين مطربين انت ما كتبتهمش جم في التاريخ، يعني تحب نزودهم؟ يعني لو بتحب احنا عندنا وقت، انا ورايا حاجه اجيب لك كل اللي انت عايزاه. لا حاضر، لا حاضر والله، عينيا. وانا عندي كام ميرا سيد؟ هي واحده. ميكس محمد موحي ده رقم اخره 78. حاضر. في كمان عندي ياسر عبد الله منور الدنيا، احلى مسا عليك محمد موحي، وبمسي على اموله منور الدنيا كلها. في كمان انا نادر وزعلان عشان دي تاني مره ابعت لك، وعايز تورنيدو النجاة وورده تاكسي الصحاب من الاسماعيليه. يعني مش فاهم انت زعلان عشان تاني مره تبعت لي؟ انت المره اللي بعد اللي قبلها دي انت بعت لي يوم، انت مش بعت لي انا اساسا، ده كان يوم الخميس. تاني مره تبعت لي النهارده. طب معلش حقك عليا والله، يعني انا بجري في الرسائل وبجري في الاغاني وبجري في الحلقه وبجري في كل حاجه. معلش حقك عليا نادر، حبيبي نادر، تقولش كده تاني ابدا. مساء الفل عليك، معاك عطيه السقام منور الدنيا كلها يا عطيه. انا من بعد مصر والارجنتين ما حصل في المباراه وما عدتش بتفرج على كاس العالم، نفسيتي قفلت بصراحه لان احنا اتظلمنا. والله مش انت لوحدك، كلنا كده يعني. عارف بقيت بعرف النتائج بس. امبارح كده اتفرجت على شوط واحد من المغرب، ويعني شوط كده، وقلت برضو يعني برضو لازم نتفرج، ما ينفعش. بس يعني كلنا والله نفسنا تسدد، ومش عن كاس العالم بس، يعني نفسنا تسدد في العموم يعني. وبصبح عليك واهداء لادم وياسين وريماس وزوجتي وامي، والف مبروك النجاح. وعايز اسمع اغنيه رحمه محسن من يومين كنا صغيرين. حاضر. في كمان انا هختار ساعه محمد محي ونمد ساعه كمان للمطرب الثاني، ايه رايك؟ دي هند حمدي. وماله وماله نقعد لغايه الساعه 4 الصبح؟ حد قال حاجه؟ يا سلام، احنا عندنا كام هند حمدي يعني. صباح الفل ياسمين، احلى مذيعة مصر طول عمرها حلوه بشعبها وكبيره بجيشها ورئيسها وباحلى جمهور. احنا اتظلمنا في الكوره وكسبنا حب الوطن وكسبنا حب العالم، ودي بالدنيا كلها. وكفايه قوي العالم كله عارف ان مصر اتظلمت، ودي حاجه كبيره جدا، دي ولاء البيلي. ده طبعا كلام مظبوط 100%. انا شهندة هختار هشام عباس وممكن اغنيه خليك فاكرني. حلوه شهندة ده، يعني اللي انت عاملاه ده حلو حلو، بحييكي عليه. عندي كمان هبة أمين الهجرسي منورة الدنيا كلها، يعني هبة من مستمعيني القدامى جدا جدا، منورة الدنيا كلها. مساء الفول عليك. وحاضر هجيب لك الأغنية اللي انت عايزاها. انا طبعا بحب الاثنين بس هختار النهاردة هشام عباس، دي هديل حلمي. طيب بصوا احنا مع بعض، احنا ورانا حاجة، هدينا قاعدين لغاية الساعة 2 لغاية ما تستقروا كده مع بعض وتشوفوا هتعملوا ايه. المهم ان دلوقتي رامي صبري الطلب النهاردة كتير قوي، فتعالوا بقى نلعب كده ميني تورنيدو رامي صبري ونرجع بعدها على طول. ولسه مكملين، ابعتوا على صفحة الراديو 90 90، ابعتوا كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. هنرجع عشان نكمل مفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. ما فيش نوم على راديو 90-90 هواها مصر. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه مكملين النهاردة زي ما انتوا قلتكم كده. ما فيش عندنا فقرات النهاردة, ما فيش مواضيع النهاردة, ما فيش وش وظهر. عندنا تورنيدو الساعة 2 بالليل, احنا متعودين على كده, ولكن من الساعة 12 لغاية الساعة 2 بالليل ما عندناش حاجة النهاردة هنعملها غير ان احنا نسمع اغاني وميكسات وميني تورنيدوز كتير جدا جدا. عملت لكم فكرة, فكرة يعني هو مش مطرب معين في الميني تورنيدو اللي جاي, لا هي فكرة تحسها فلاشة, يعني هتفهموا الناس اللي طبعا بتتابع ساعتين جامدين فاهمين ايه هي الفلاش, فهتحسها فلاشة كده, هتفهموا دلوقتي انا قصدي ايه. طيب وفاء بشكرك جدا جدا, ربنا يخليك يا رب, ومرسي على كلامك الحلو دايما ودعواتك الحلوة. وبتقول والنبي بلاش تعمم الموضوع بتاع انت مش مهتم ده, انا عن نفسي مهما بعتلك وانت ما قدرتش تشوف الرسالة ببقى مقدرة طبعا الضغط اللي بيبقى عليك. انت يا وفاء, انت يا وفاء, وانت في زيك يا وفاء, يا نهار ابيض, مفيش دعوة يا ماما, مفيش دعوة انت لا طبعا انت مش معاهم, انت مش معاهم, هم ناس تاني خالص. حبيبة الواقف في حتة وانت في حتة, وانتوا الاثنين على راسي من فوق, بس يعني ايه هي بتقفش عليا, انت بتسامحيني, فيعني انا ما بحرمنيش منكم ابدا. مساءك فل وهنا يا حسام, وبداية الحلقة كانت روعة. ممكن نعمل ميكسات لهشام نور, الله الله الله, هشام نور ماشي, ووردة وشيرين وردي جيل التسعينات لو امكن, وهختار النهاردة هشام عباس, دي ناهد يوسف. كمان اول مرة بعتلك, مساء الخير عليك احلى مذيع, ماما بتحب تسمعك كل يوم, انا شاهد وبمسي عليك وعلى كل المستمعين, وللأسف مش سهرانين للصبح ورانا شغل. ماشي, بس افتكري ان انت قلت الجملة دي, يعني انا ما عنديش مشكلة يا شاهد. طبعا الاول تحياتي لمامتك جدا جدا, سلمي لي عليها كتير, ومبسوط انها بتحب تسمعني على طول, وانا ماشي, انتوا عندكم شغل ده حاجة على راسي من فوق, بس لو قدرتوا تقفلوا الحلقة اوكي, يعني براحتك خالص, انا ما عنديش اي مشكلة. هنا بتقول مساء العسل والجمال عليك, وحشتنا وحشنا ما فيش نوم, وعايزين نسمع حاجة لوردة. هو بصوا بقى, احنا لازم بقى نعمل ميني تورنيدو محترم لوردة بعد اللي جيد على طول, عشان وردة بقى النهاردة طلبت كتير, اعمل لكم حاجة بقى ايه محترمة, والله محترمة, وش جبنة, عارفين البتاعة دي, او وش بيتزا تبقى حلوه دي برضه. بتقول بتقول هيكون في موضوع للحلقه النهارده ولا هنطلع اللي في الثلاجه؟ لا احنا النهارده بنطلع اللي في الثلاجه, عقبال املتك. دي هلا هي اللي بعت, بتقول بختار محمد محي واختيار تحفه رامي صبري, تسلم ايدك, ربنا يخليك يا رب, اشكرك. عندي اسريه بتقول هختار محي يحس, وانا هختار محي, بس محي يحس يا غالي النهارده, ويا ريت اغنيه خلينا اصحاب. حاضر عيني الاثنين. منى يوسف بتقول جامد رامي صبري, ربنا يخليك يا رب, والله كان لسه في اغنيتين كمان بس يعني ما فيش وقت. جميل جدا رامي صبري, شكرا جزيلا. هو التورنيدو مين لسه داخل دلوقتي؟ ده رقم اخره 87. لا دي ام ياسين, منوره الدنيا ام ياسين. النهارده حضرتك عقبال قابلتك عامل لكم حاجتين, عندنا يا اما محمد محي يا اما هشام عباس, هنسمعه من الساعه 2 لغايه الساعه 3, ومش همد بعد 3 عشان برضو نبقى واضحين, عشان ايه اكيد الحلقه هتبقى روعه النهارده. ممكن ميني تورنيدو الحكيم وايوان وجاتشويري ومريم فارس وماريا دي ولاء, انت ما بتطلبيش مصريين يا حكيم عامر. وبتقول برشح التورنيدو الاساسي لهشام عباس لان بحب كل اغانيه, مع احترامي طبعا لمحمد محي, بس اي حد مع هشام عباس بختار هشام بدون تفكير. في كمان مساء الفل احلى برنامج وحلقه لوز اللوز, دي عزه صديقه البرنامج منوره الدنيا كلها. عزه بتسمعنا من مانيا للروضه, صح كده؟ مانيا للروضه كنت بعتها لي في رساله قبل كده, مش عشان انا فطن يعني, كنت بعتها لي في رساله قبل كده ماشي. فدلوقتي بقول لكم ايه, عملت لكم فكره يعني الميكس اللي جاي ده هو مش مطرب واحد, هو مطربين كتار, بس كل الاغاني عن الصحاب, كل الاغاني عن الصحاب يعني زي كده, عشان بقالي فتره نفسي اعمل لكم الميكس ده يعني. والله يلا تبسطوا حالا دلوقتي, كذا مطرب بس كل الاغاني ليها علاقه بالصحاب. هنسمع الميني تورنيدو اللي جاي, اللي بعديه هيكون ورده, ابداوا اختاروا معايا مين اللي هيكون بعد كده. هبقى امين الهجراسي منوره الدنيا كلها, مساء الفل عليك. يلا نسمع الميكس اللي جاي ده, راجعين بعدها على طول مكملين. بعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 90 4.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم على راديو 90 90 هواها مصري، دايما موجودين مع بعض كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا. والنهاردة عندنا يوم مختلف تماما، حلقة مختلفة أول مرة نعملها من 8 سنين، إن هو مفيش فقرات. النهاردة بنسمع أغاني وميكسات وميني تورنيدوز فقط لا غير. طيب أنا بس معلش هطول عليكم شوية صغيرين، بس إحنا داخلين على ميني تورنيدو جامد قوي قوي. اللي عايز يقوم يعمل شاي، لا ما تقومش تعمل شاي وأنا قاعد بكلم مين. لا استنى استنى استنى، وبعدين بقوم أعمل شاي. وبعدين عشان إحنا داخلين دلوقتي على منعطف، يعني ده منعطف في الحلقة الحتة اللي جاية دي. ازيك عامل ايه؟ انا منى بسمعك من سنة ونص انا وماما، وبعت لك يوم الثلاث منورة الدنيا كلها. منى كنت مجاوبة صح والله يوم الثلاث، برافو عليك شاطر، برافو عليك، سلمي لي على والدتك الغالية كتير جدا جدا. ميكس الصحاب حلو قوي، تسلم على ذوقك، ربنا يسعد ايامك ويفرح قلبك. دي منى، ربنا يخليك يا منى، بشكرك جدا. اخيرا قلت لك صباح الخير والسعادة وصباح النور والسرور على الصديق الغالي والعزيز والاعلام الراقي حسام بيه عصام، ومفيش نوم والله سهران عشان اتابعك حبيبي محمد عبد الوهاب صديقي العزيز، منور الدنيا كلها. وانا مبسوط والله، ساعتين جامدين الاقيك واقف في ظهري، مفيش نوم الاقيك واقف في ظهري، دايما منور الدنيا كلها. محمد قرارتي منور الدنيا كلها صديقي العزيز، مساء الهنا، اخبارك ايه؟ بقول لك ايه، تصدق البتاع اللي انت راكبه البيتش بابا ده نفسي اجربه والله، نفسي اجربه، ابقى اخده منك لفه ان شاء الله. شكرا على الأغنية أستاذ حسام، والله ذوقك في الأغاني رد الروح وجميلة قوي أغاني الصحاب. دي مين ده؟ رقم آخره 96، دي ريم، ربنا يخليك ريم، يعني بشكرك على كلمة رد الروح دي، والله العظيم بشكرك، حلوة يعني مختلفة جديدة عجبتني. في خطيرة أغنية أحمد سعد وجميلة سومة، وحلوة قوي أغنية منى عبد الغني، ومن غير ما تسيحني هو مين اللي كان قبلي؟ بهاء، ده رضا البحراوي، ده رضا البحراوي. سيحلك ليه يا بنتي؟ سيحلك ليه؟ ليه واخدين وجهة نظر سيئة عني؟ أنا عمري قلت حاجة، لما بسيح بقول إن أنا هسيح، لكن أنا لا، أنا طيب النهاردة مش هعمل حاجة. مساء القمر عامل إيه؟ يا رب تكون بخير. جامد قوي الميني تورنيدو بتاع فضل شاكر، والأغاني في حتة تانية. هل ينفع عبد الحليم حافظ وميكس الصحاب تحفة، والأغاني النهاردة في حتة تانية، وسومة ذكريات الثانوي على أغنية سومة أجدع صحاب. عايز أقول لكم إن أنا بحب الأغنية دي قوي قوي يعني، وبحب الفيلم ده قوي يعني. الفيلم ده برضه من الافلام اللي ما اعرفش ليه ما بقتش بتتعرض، يعني مش عارف ليه يعني. برضه حتى القنوات اللي هي بتذيع افلام، هم اربع خمس افلام وعاملين نعيدهم من الاول، نعيدهم من الاول، نعيدهم من الاول. الفيلم ده خطير، بتاع أجدع صحاب ده رايق، عارف الفيلم، فيلم رايق كده. سومة، احمد فلوكس، احمد صلاح السعدني، معتز التوني، مين تاني كان فيه؟ والله مروه عبد المنعم، خلاص كان في نجوم حلوين، وكان رايق وهادي كده ولطيف، متصور في العين السخنه وبتاع، كان جميل والله. صباح النور والهنا والسرور، تسلم ايدك بجد، الحلقه تحفه وكالعاده يعني الاختيارات تحفه. دي مريم دحروج، وانا عايز ميني تورنيدو لإليسا وفيروز وراغب. طيب حاضر، انا كل طبعا الاسامي اللي بتتكرر كتير دي اكيد ان شاء الله هكون موجود. في كمان دي الاغنيه اللي بطلبها منك دايما، عرفتها دي، مين اللي بعتها؟ نبقى نكتب اسامينا بقى يا جدعان بقى. حمزاوي، دي كنزي الحمزاوي، منوره الدنيا كلها كنزي. مش عارف عندنا ولا لا، بس هحاول اشوفها لك حاضر، هحاول اشوفها لك حاضر، يعني اغنيه لشيرين يعني. ينفع جنات، دي حبيبه والله، ينفع جنات، ما ينفع اللي ما ينفعوش، ينفع جنات حاضر. انا حاسس ان البرنامج ده هيكمل كده يعني، حته ان انا اجي اقول لكم النهارده عندنا موضوع وهنقعد نتكلم فيه، مش هتستجيبوا معايا انتوا بعد كده. انا حاسس ان انتوا عاجبكم موضوع ان احنا بنطلع اي حاجه من الثلاجه ونسخنها وناكل دي، صح؟ ما نشوف، ما اشوف انا طول ما انا ماشي وراك وانا مش عارف انا هروح فين، بس المهم نكون انتوا مبسوطين. مساء النور والهنا والسرور، احلى برنامج. عايز ابارك لاموله بنتي وزوجها وليد بمناسبه الزفاف، ربنا يسعدهم. وعايز اميني تورنيدو للافراح طبعا، دي مدام سمر الفيل. حاضر يا مدام سمر، عينيا الاثنين. في كمان حلو قوي فكره الميني تورنيدو بطعم الفلاشه دي، دايما افكارك متميزه. وممكن نعمل فكره ميني تورنيدو للمطربين اللي رحلوا عن حياتنا حديثا او قديما. دي مين اللي بعتها؟ دي هديل. والله فكر، والله فكر. لا حاضر نعمل كده يعني، قصدك مثلا عامر منيب مثلا، حاجات كده يعني، محمد رحيم، الناس الجميله دي. ماشي حاضر، والله والله فكره برضو حلوه فعلا. في عيد ميلاد نادين اختي، ممكن نقول لها كل سنه وهي طيبه. دي دكتور ايه، صح كده دكتور ايه منوره الدنيا دكتور ايه ونادين كل سنه وانت طيبه يا نادين وعقبال مليون سنه. في كمان يا ريت لو جبنا اليسا او راغب تجيب اغنيه بتغيب بتروح وحلو موضوع التلاجه ده والحلقه لوكس اللوكس بجد دي مريم دحروج ربنا يخليك يا رب. انتوا بتحبوا كده والله انا اكتشفت ان انتوا بتحبوا كده انا بقعد اتعب نفسي الفقرات ومواضيع وابعاد وزوايا وبعدين بلاقيكم انتوا بتنبسطوا في حته تانية خالص فمش عارف انا بس بدات اغير اتجاهاتي يعني بدات بقالي فتره كده بدات ادرس يعني ارض جديده ممكن ندوس عليها ونروح فيها الفتره اللي جايه. في انا اللي عندي شغل مش ماما بنسمعك وبسمعك وهنام واخويا علي بيمسي عليك وبنحب نسمعك قوي اخف دم في الدنيا وعايزين اغنيه لاخويا وبنحب نسمع كمان ساعتين جامدين دي شهد هي اللي بعت ربنا يخليك يا شهد يا رب وربنا يوفقك في شغلك دايما. يا حسام على طيبه قلبك ده ايه ما سيحتليش خالص انت كده انا قلت حاجه يا بنتي انت سالتي مين قلت لك رضا البحراوي انا اتكلمت انا فتحت بقي انا قلت اي حاجه في الدنيا ونبي ما قلت حاجه. ليلتك زي العسل حسام عامل ايه انا هاجر مامي ليلي وهنا وهلا فاكرني انا فاكر انا فاكر الدخله دي يعني الفكرة الدخله بتاعت جروب الباص بتاع المدرسه ده او جروب الفصل اللي هي مامي ليلي دي بتبقى دايما دخلت اللي هي في كارثه حصلت في الفصل. المهم تقول مامي ليلي وهنا وهلا عايزين نسمع حكيم ما هو عشان هنون عايزه ترقص اللي هي هنا ماشي حاضر بعد ورده طبعا وليلتك زي العسل حاضر عينيا الاثنين منور الدنيا كلها هاجر وليلي وهنا وهلا منورين الدنيا. طيب انا هبدا لكم ورده بصوا بقى انا هبدا لكم منين هنشوفوا بقى احنا هنبدا منين من الاول بقى من الاول بقى تبسطوا قوي. النهارده عندنا لغايه الساعه 2 مجموعه من الميني تورنيدوز الساعه 2 المفروض ان احنا هنروح نسمع يا محمد محي يا هشام عباس انتوا طبعا فاهمين السؤال اللي انا هساله صح هل نعمل كده ولا نكمل كده لغايه الساعه 3 ده استفتاء يعني استفتاء لو انتوا حابين قولوا لي نكمل كل ميني تورنيدو لغايه الساعه 3 ولا نيجي الساعه 2 نقفل ونخش في حاجه جديده انا عارف طبعا انتوا هتختاروا ايه

حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي.

0: حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90.
1: ما فيش نوم على الراديو 90-90. لسه معاكم حسام عصام ولسه مكملين النهاردة الحلقة الفري. النهاردة ما عندناش فقرات، ما عندناش موضوع، ويمكن دي ممكن تكون يعني أول مرة نعمل كده في ما فيش نوم. مش عايز أجزم ولكن أعتقد كده. لو دلوقتي حد بيحكي لحد إن هو سمع حلقة على الراديو كان فيها ميكس لمايكل جاكسون وميكس الوردة، طبعا ما حدش هيصدق اللي حصل ده، لان الاثنين دول ما ينفعش يتقابلوا غير يوم القيامه، يعني ما غير كده ما ينفعش يتقابلوا. فلما تيجي تركزوا من اول حلقه كان عندنا فضل شاكر، مايكل جاكسون، رامي صبري، وردة، ولسه يعني ولسه احنا لغايه الساعه 2 انا برضو لسه ما بصيتش على الرسائل. انا قلت لكم من شويه هل انا، انتوا عارفين انا راجل ديمقراطي واحب جدا اخد رايكم في كل حاجه، واللي انتوا بتقولوا عليه بيمشي صح ولا غلط؟ صح. فسألتكم سؤال من شوية، قلتلكم هل نكمل على هذا المنوال لغاية الساعة 3 اللي هو ميني تورنيدو، ولا زي ما احنا متفقين ان الساعة 3 هيبقى عندنا او الساعة 2 هيبقى عندنا يا محمد محي يا هشام عباس؟ ارجوكم قرر، لان فاضل نص ساعة وانتوا عارفين هطير هوا. عندي بقى لارا حبيبتي بعتالي رسالة حلوة لازم نسمعها مع بعض.
2: ازيك يا حبيبي، انا كمان بتظلم على زانا، انت حبيب قلبي قلبي قلبي.
1: انت بتسلمي على جنى؟ هي جنى كمان بتسلم عليك كتير،
2: تحبه.
1: لا استني تاني،
2: بعد جيم محمد محا عشان ماما تحبه.
1: ماما بتحبه قوي.
2: شكرا يا امل، انت يا ملكنا، انت مامي ونانا، انت عسل وقمر،
1: انت عسل وقمر وسكر واحلى بنوته في الدنيا واحلى لارا في الدنيا كلها. ماني كمان بتقولي ماما بتقول لك الله عليك وايه العظمه دي، وعجبتها جدا كل الاغاني بتاعت ورده. طبعا اغاني ورده كان لسه في كتير، بس يعني يلا. في عندي كمل يا كبير، ده مين اللي باعت رقم اخره 67؟ احمد حسين، منور الدنيا كلها احمد حسين. مكملين، احنا مكملين مع بعض لغايه الساعه 3 الصبح. في كمان انا رايي نكمل ميني تورنيدو، ونعمل ميني تورنيدو لمحمد محي، ونعمل ميني تورنيدو لهشام عباس. دي وجهه نظر برضو. دي مريم هي اللي بعتها، وتسلم ايدك. الميني تورنيدو روعه وتحفه وبعشق ورد بجد، فرحتني قوي الميني تورنيدو ده، وربنا يخليك لينا ويفرحك زي ما بتفرحنا وبتبذل جهد كبير لاسعادنا. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. في كمان لا نكمل كده، دي الأستاذة ريم، نكمل كده ماشي. أنا باخد فوت، بتشوف أخبار الفوت إيه. كمان عندي بنسمعكم محافظة بني سويف، ده أحمد حسين حبيبي، منور الدنيا كلها، كل أهل بني سويف منورين الدنيا كلها. ميني تورنيدو رامي صبري، وياريت تعمل جورج والصوف حلف القمر. احنا جبنا غنى رامي صبري خلاص، جورج والصوف والله. وبيقول هختار محي، وممكن اغنيه خليك فاكرني عمرو دياب، وفكرت اعتقد ان احنا ممكن نقعد لغايه الساعه 4، يبقى حلو قوي لغايه 4. اصل الفجر بيبدا 4 و10 يعني، فماشي حاضر. وبيقول لي يا ريت اغنيه كمان ما تحاسبنيش لشيرين، دي اللي ماما اللي عايزاها، ونكمل على طول. دي فيروز هي اللي بعتها. طيب مين كمان؟ صباح القمر، وبجد الاغاني جميله وحلقه روعه، ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدنا. دي اماني سعيد، ربنا يخليكي اماني، اسلمي لي. الله على ست ورده، العشق القديم والمستمر على طول. في اغنيه ليها تحفه بحبها قوي اسمها تعيش وتفتكرني، كانت من مسلسل اوراق الورد، يا ريت تلعبها لو موجوده عندك. يعني مش عارف هي موجوده ولا لا، مش متاكد، بس انا يعني لسه شايف الرساله دلوقتي، معلش. دي هديه لربنا يخليكي، واشكرك على كل الكلام الحلو. في كمان لا خلينا على قديمه، ونمشي البرنامج زي ما كان صحيح. قد يبدو فكره اليوم الفري احلى، بس انا بحب كل حاجه تفضل زي ما هي. كفايه ان لحد دلوقتي مش متقبله فكره ان الفلاشه بقت يوم الاثنين مش السبت. ياه ده الموضوع عدى عليه سنتين يا شيخه. دي مين اللي بعتها؟ دي لجينا، وبتقول طلبت منك قبل كده نعمل ميني تورنيدو الاغاني محمد رحيم والحانه، وريت نعملها قوي، هتبسط جدا لاني من عشاق مزيكا محمد رحيم، ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه. حاضر. وميني تورنيدو ورده تحفه، وفين تورنيدو عمرو؟ تخيلوا ان انا ما جبتش حاجه لعمرو من اول الحلقه، انتوا متخيلين؟ يعني هل حد ممكن يعدي من قدام اي برنامج انا بقدمه ويقول لك ده ما جابش عمرو دياب النهارده؟ هل ده ممكن يحصل؟ حصل. رحاب بتقول النهارده الحلقه تحفه والاغاني خطيره، شكرا، ونكمل ميني تورنيدو. وبعتالي دي ايه الكيكه الحلوه دي؟ ايه الكيكه الحلوه دي؟ لا ونفشه ما شاء الله، واضح انك ما فتحتيش الفرن. وهي وانت لا، برافو عليك، شاطر شاطر، انا احترم الناس اللي بتعمل كيكه مظبوط. في كمان ايه النور ده، منور الدنيا، اقسم بالله عظمه، ربنا يخليك اللي انت بتعمله معانا، مش عارف اشكرك ازاي، ربنا يسعدك زي دايما. ويا سلام بقى لو شغلت محكمه الحب، تحفه ويسلم ذوقك. وانت مش عارف انت مفرحنا ازاي، دي شيماء صح كده؟ شيماء منوره الدنيا وربنا يخليك يا رب على الكلام الحلو ده. طب انا لسه ما خدتش منكم قرار قوي يعني، يعني لسه برضو ما وصلناش لقرار حاسم احنا هنعمل ايه. هل هنكمل ميني تورنيدو ونجيب هشام عباس ونجيب محمد محي، ولا نيجي الساعه 2 نعمل سويتش ونخش على حاجه بقى اللي هي الفقره بتاعتنا الكبيره بتاعت كل اسبوع دي. رغب علامه، رغب علامه من النجوم اللي طلبوا كتير جدا النهارده من اول الحلقه. وطبعا طالما قلنا رغب علامه فايا كان الاغاني اللي هتتلعب لازم اجيب الاغنيه دي، ده امر مفروغ منه يعني. في الميكس ده هتسمعوا اغنيه يعني ممكن اكون لعبتها في حياتي في برامج يعني 3 مرات، ممكن النهارده الرابعه، دايما بتفاداها يعني. يعني هي اغنيه تقيله بس جميله قوي، تسمعوها في اخر الميني تورنيدو خالص. يلا ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. هنرجع كمان شويه وهنكمل ومفيش نوم على الراديو 9090.

0: مفيش نوم.
1: آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: حسام عصام ما فيش نوم على الراديو 90 90. بص الحلقة كلها في حتة، وآسف حبيبتي دي في حتة تانية خطيرة خطيرة والله. عايز أقولكم دي بجد ممكن تكون رابع مرة في مسيرتي كلها ألعب الأغنية دي، يعني غير طبيعي. دلوقتي أنا اكتشفت حاجة، انتوا ما ينفعش معاكم حلقة لا ساعتين ولا ثلاثة ولا حتى أربع ساعات. والله العظيم أنا كمية الحاجات اللي مكتوبة قدامي لغاية دلوقتي دي محتاجة إن أنا أقعد لغاية يوم الأحد الساعة 7 صباحا ألاقي أحمد يونس داخل عليا، غير كده مش هينفع، ملهاش حل تاني. فمش عارف اعمل ايه، هل نحول البرنامج ده كده يعني نحوله سوبر ماركت نقلبه بقى كده نلغي بقى الفقرات اللي كانت موجوده فيه ولا ايه؟ مش عارف. يعني اكتشفت دلوقتي الساعه 2 الا ربع ولسه في ناس كتير وما جبتش حاجه لعمر دياب. طب ده صح؟ ده ينفع؟ المفروض يقفش عليا، يعني المفروض الراجل زعل مني، ينفع كده؟ صباح الفل عليك، انا محمود من كفر الزيات، متابع جديد لحضرتك. اغاني جميله ترجعنا للزمن الجميل بجد، حاجه عظمه. حبيبي يا حبيبي منور الدنيا كلها محمود، ومبسوط ان انت بعت لنا كمان النهارده، ويا رب تبقى موجود معانا على طول. مش لاقي كلام اقوله على عظمه الست ورده. بالنسبه للساعه الاخيره احنا معاك في اي حاجه عشان انت مش بتعمل حاجه وحشه. دي منى، ربنا يخليك يا منى يوسف، بتقول رغب في حته تانية، واحد عمال يدندن مع الاغاني وانت كمان بتدندن مع الاغاني. انا بغني طول الثلاث ساعات، انا قاعد بغني مع كل اغنيه. واسف حبيبتي في حته رابعه، اوعى وشك، دي حقيقه. دي منى يوسف هي اللي بعد. يا سمسم عايزين حاجه لديانا حداد، ويا ريت اغنيه بودعك. ده احمد حسين. امال فين عموره؟ انا لسه بقول وانت مديني فرصه اعمل حاجه، انا مش عارف اطلع اشرب بق ميه. المهم بتقول ايوه بقى اكتر من الحلقات الخاصه دي، ويا ريت لو حاجه كمان لمحمود الليسي. دي حبيبه هي اللي بعت. حاضر حاضر حاضر. ومال يوسف مجدي منور الدنيا، وكان عايز اسف حبيبتي وتوأم روحي. احنا جبنا اسف حبيبتي بس يمكن ما لحقتش ان انا اجيب ايه توأم روحي النهارده، بس معلش هعوضها لك بعد كده. شيماء كمان مشكورك جدا جدا، ربنا يخليك. ثانيه واحده بدور على رسالتك اهو. ربنا يخليك وكمل الحلقه كده، جميله قوي، انا قاعده مستنياها جدا جدا، والاغاني جميله قوي. يا جدعان نعمل ايه؟ والله ما عارف ارضي بيه. طيب مروه عبد الحليم فرغلي بتقول والله والله ما فيش حد بيعرف ولا يقدر يفرح قلوب كل اللي بيسمعوه قدك. ربنا يفرح قلبك ويسعدك ويجبر بخاطرك دايما يا رب. والنبي تجيب اسف حبيبتي كامله، هو تقريبا لعبتها كامله، يعني تقريبا كان فاضل فيها دقيقه الاوترو يعني، بس تقريبا اتلعبت كامله. يا رب بس تكون عجبتك. اسف حبيبتي دي في حته لوحدها خالص، تحفه جدا. دي ام شهاب وبتقول التورنيدو بتاع رغب علامه روعه، يسلم ذوقك. ويا ريت لو علاء عبد الخالق الحب ليه صاحب، والتورنيدو محمد محي. دي ام شهاب الدين، وميرسي على كل الدعوات الحلوه. كانت عايزه كمان ايمان البحر درويش. لقيت الاغنيه اللي انت اللي انا عايزاها. دي كنزي. بدور في الثلاجه، بدور في الثلاجه، بس هي تقريبا في الرف اللي هو عارفه في حاجه. حاضر انا هدور لك عليها دلوقتي. حاضر حاضر هدور لك. فيروز ولا كنزي؟ حاضر يا كنزي. اريد ان اشكرك على هذا المجهود الجبار، مكتوبه كده بالنص. دي مين اللي بعت؟ دي الاستاذه هاجر، منوره الدنيا هاجر يا سعيد. بس فقرات يوم الجمعه لا اوعى، واختارها هشام عباس. طيب والله من غير ما تقولي، والله يا انسرية وحياه غلاوتك عندي، من غير ما تقولي يا عامر هو اللي جاي. والله والله مجهزه هو، يبدا حالا دلوقتي. مساء الخير، يا رب تكون في احسن حال. انا كنت من مستمعينك في صمت من سنين، بس مؤخرا ابتديت اشارك معاك. يا ريت ميكس الايهاب توفيق والتورنيدو لهشام عباس، والحلقه جميله كالعاده طبعا. دي عبير محمد، دي عبير منوره الدنيا كلها، ويا رب كل الناس الصامته، كل الناس الصامته يا رب بحق جاه النبي يشاركوا كده معايا، وكلهم يبقوا موجودين ومنورين الراديو 90 90 ومنورين مفيش نوم، وساعتين جامدين كمان. مشيها على ذوقك وكفايه ذوقك بيعجب الناس كلها. دي ولاء البيه اللي ربنا يكرمك يا ولاء، اهم حاجه تبقوا انتم مبسوطين. غزل حسام الدين منوره الدنيا بتقول لي فين ذكرى في حياتنا، وهاني شاكر وايمان البحر وعلي الحجار، وايه الجمال ده كله على راغب. حاله مختلفه كلها جميله جدا. طبعا انا لو عندي فرصه نلعب راغب يعني ساعه مثلا هسمعكوا عظمه اكتر من كده. عايزين نسمع ليلي ونهاري لعمرو دياب. ليلي ونهاري. طيب حاضر حاضر. في كمان مساء الخير، الحمد لله على السلامه، كنت فين يا عم؟ انا بفتح بالصدفه اشوف البرنامج شغال ولا لا. انت بصراحه بتخيرنا بين اتنين جامدين قوي، كنت جبت كل واحد لوحده، بس بصراحه بحب هشام عباس عشان ليه ذكريات حلوه معاه في الاغاني جدا، وذوقك تحفه. دي هند عبد النبي. ما انا موجود يا هند كل يوم على الهوا. ما انا موجود. انت ليه كنت محسساني ان انا كنت بعسل مدرشقر يعني؟ ما انا موجود كل يوم على الهوا. بس افتح يا مام الساعه 5 لغايه الساعه 7، ساعتين جامدين. بريح الخميس، واخد بال حضرتك؟ ده لو ارتحت يعني. وبعدين باجي لكم الجمعه. والسبت اقعد احضر بقيه الاسبوع. واحنا بنشوف راحه بس المهم بنكون مبسوطين. طيب انت النهارده متالق اكتر من العاده، فضلت لنا ايه يعني؟ مش فاهم. الله عليك، اسف حبيبتي، تحفه. ماشي، ده مين اللي بعت بقى؟ دي ايمي، ايمي احمد، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. مي عصام بتقول لي من روائع راغب، واكيد الاغنيه الاخيره كانت اسف حبيبتي انا طلعت شاطره. ووالده مي عصام كمان بعتالي رساله.
1: ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ وحشتنا جدا جدا جدا. ايه العظمه دي؟ يعني مش قادره اقول لك ايه، يعني ايه الابداع ده؟ وايه ما شاء الله ما شاء الله عليك، يعني في الاغاني اللي انت جايبها، يعني اختيارك حلو قوي قوي قوي حبيبي. ذوق زيك طبعا، لا بس حلو قوي قوي قوي قوي قوي، يعني ربنا يحفظك يا رب ويديك الصحه والعافيه، واسعدتنا اسعدتنا بالاغاني الجميله دي. شكرا يا روح قلبي.
0: والله حضرتك اللي روح قلبي، مش عارف اقول لك ايه، ربنا يخليك ليا يا رب، ما يحرمنيش من كلامك الحلو. اسلمي لي يا ست الكل. في كمان نكمل ميني تورنيدو الاخر الحلقه يا حسام. دي الاستاذه وجايين. حاضر. طيب انا بقى هعمل انا استخاره، انا هلعب لكم دلوقتي ميني تورنيدو اللي جاي بتاع عمرو منيب ده، وبعدين اعمل استخاره حلوه كده، وبعدين نشوف ان شاء الله. يا ريت تبارك لموسى عشان فرحه النهارده. دي مروه مكارم، الف الف مبروك يا موسى، ربنا يا رب يتمم لك بخير ان شاء الله. كمان مايسترو وقائد اوركسترا يا فندم، والله دي وفاء، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. في كمان دايما بفرحنا، ربنا يسعد ايامك. وعمرو دياب بقى، وبنشكرك على تورنيدو ورده. دي هاله. والله عمرو دياب ده يزعل مضايق فيش مني والله. حاضر. انا وفاء الظاهر، وحشني البرنامج الجميل وحلو حلو ميني تورنيدو رغب على ما يسلم ذوقك. مدام وفاء، هو انت فين؟ او انا اسف، يعني حضرتك فين؟ يعني انت حضرتك اخر مره بعتيلي كنت انا ازيد من كده حوالي 10-15 كيلو، حضرتك فين بقالك كتير؟ ما جيتيش. لا ده انت بقالي بتاع سنه ونص مش موجوده، معقوله كده يا مدام وفاء؟ يا نهار ابيض، خلاص نسيتي حسام؟ نسيتي ايامنا الحلوه؟ نسيتي ساعتين جامدين؟ نسيتي مفيش نوم؟ يصح كده؟ عامه يعني اتمنى ان هي تكون العوده بقى، اتمنى انها تكون العوده. طيب الحمد لله الواحد يعني دايما اقول كده وبكرر برضو نفس الحكايه، الواحد ما سالكوش على حاجه، لان انتوا يعني ايه الحمد لله بتحيروني اكتر ما بتفيدوني الحقيقه. هل هنكمل ميني تورنيدو لغايه اخر الحلقه؟ هل هنبدا التورنيدو كمان 10 دقائق؟ هل هنعمل حاجه ثالثه؟ ما حدش عارف. ما هبدا افكر فيه واقرر فيه خلال الدقائق اللي جايه. ابعتوا لي على 010 490 90 4.

0: ليالي
1: مفيش نوم
0: ليلي ونهاري مفيش غيرك
1: مع حسام عصام على الراديو 90.9.

حسام عصام ما فيش نوم على الراديو 90 90. ما فيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري، دايما موجودين مع بعض كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 الصبح، بنتخانق ونتكلم ونتشاكل ونبعت لبعض وحاجات كتير. المهم النهاردة حلقتنا حلقة مختلفة، بدون مواضيع، بدون وش وظهر، ويعني وبدون اي رولز، مفيش اي قواعد في الموضوع. المهم ان احنا دلوقتي القاعده الوحيده اللي انا كنت مصر انها تبقى موجوده النهارده اللي هي التورنيدو. فالنهارده كنا مختارين يعني اثنين نجوم جامدين جدا، وانا دايما يعني لما بحط اثنين مطربين في الاختيار دايما بيكونوا الاثنين اقوى من بعض وبيبقى الاختيار صعب، انا عارف. فالنهارده كان عندنا محمد محي، والنهارده كان عندنا هشام عباس. اصوات كتيره جدا او فوت كتير جدا جه لمحمد محي، وفوت كتير برضو جه لهشام عباس، بس مين اللي كسب ده اللي هنقوله كمان شويه. مساء الفل هشام عباس، وتحديدا اغنيه ليالي الشوق قديمه شويه بس حلوه، ومن فضلك من اسبوع وانا طالبه منير اغنيه يالا للي دي. همسه باشا منوره الدنيا كلها يا همسه، حاضر عينيا الاثنين هجيب لك اللي انت عايزاه، حاضر. تسلم ايدك يا غالي على الجمال ده كله. هضبه الاذاعه ربنا يخليك، تورنيدو جامد جدا، مبسوطه جدا، وعايزين محي دي يسريه، حاضر. دانيال هادي، انت جاي الساعه كام؟ الحلقه دي بتبدا الساعه كام؟ تعالي تعالي، انا بص انا والله العظيم ولا هتنرفز ولا هتضايق ولا اعلي صوتي ولا حاجه. تعالي، الحلقه دي بدأ الساعه كام؟ بدأ الساعه 12 صح؟ طيب انت بعتلي اول رساله الساعه كام؟ الساعه 2:03. ده ينفع؟ ده صح؟ هل يعني هل يجوز؟ المهم تقول لي ايه الجمال ده، الحمد لله اني فتحت على عامر منيب، ما اعرفش ايه اللي فاتني بس حلو قوي، تسلم ايدك يا عالمي، والاختيارين تحفه وانا بحبهم. ده اللي يعني ماشي. طب والبقيه الكلام اللي انا قلته ده يعني انت لسه فاتحه دلوقتي عامر منيب شغال؟ ماشي، اسفه على ايه؟ بعدين تقول لي انا اسفه على ايه؟ اسامحك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ اسامحك على ايه ولا عاتبك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ في كمان محمد محي في التورنيدو ده، يوسف مجدي، حاضر يا جو، حلقه تحفه وتسلم على كل اختياراتك دي، هدي الحلمي ربنا يكرمك يا رب. انت فضيت التلاجة، حلوه التلاجة والله. وعمرو منيب الله يرحمه من الاصوات الجميله والمميزه دي، منى يوسف. كمان في عندي السلام عليكم، مساء الفل على حضرتك وعلى كل المتابعين، انا جاي من الساحل وبصراحه اول مره اسمع الراديو، بس حقيقي مسلي جدا وخلاص ادمنت الراديو بسبب البرنامج، ربنا يخليك يا رب، اشكرك. ده عبد الرحمن صلاح، وبيقول بنبعت لك سلامنا من طريق الساحل للفيوم. انا اسمي عبد الرحمن صلاح خليفه، وعلي الهواري صاحبي اللي معايا في الطريق، بالله عليك زعها بعد فقره عامر منيب، وببعت لك اغنيه عمرو دياب سنين عايش في حبك. ولو قريت رسالتي انا والله ما سمعت، لا انا لسه قاريها دلوقتي حالا. عبد الرحمن صلاح منور الدنيا كلها، مساء الفل. يا سمسم محي وشكرا. ده احمد العارف،

حاضر يا احمد. عارف انا جيت من اول الحلقه اقول لي شاطر يا حسن ده حماده المصري. لا حماده حماده انت مستمع راديو محترف والله. في ناس كده يعني يتقال عليهم مستمعين راديو محترفين، مش اللي هو بيسمع كل فين وفين ولا مره في العمر ولا مره كل كام سنه. لا، في ناس عارفه مواعيد البرامج وعارفه اسامي المذيعين وعارفه قصه حياتهم وكل حاجه. فانت حماده يعني حماده يعني بجد والله في حته ثانيه لوحدك خالص. وحشني جدا جدا احمد العارف والله. وانت كمان معرفش بقيت بتيجي يوم وسنتين لا ليه. الاقي عندك اغنيه لعمرو ممدوح، الاقي عندك، انا ليه حاسس ان انت منزلاه للسبت يعني بجد والله. يعني ايه الاقي عندك؟ مش وقته يا ماما، يا ماما الدنيا عندي زحمه اصلا. ما طب بصي عدي عليا، عدي عليا بعد اخر النهار اشوفها لك. حاضر انا الاقي عندك انا. محي بقى في البوت دي الاستاذه داليا، داليا الهيدي. في كمان مساء الفل، معلش ببعت متاخره، ممكن اغنيه كلمه حلوه وكلمتين لداليدا، واختار محمد محيي واميره تورنيدو لإليسا وامير عيد. انا صبر اهو، وممكن اغنيه ليالينا كمان. دي ملك. حاضر حاضر يا ملك، انا معلش انا عارف انتوا صابرين عليا والله ربنا يقويك. مايا صام عجبها عامر منيب، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي. وفاء كمان بتقول انا بختار هشام عباس، ويا ريت اغنيه مين اللي جوه في قلبي، وانا بجد خلصت فيه كل الكلام. يسلم ذوقك، ربنا يخليك يا رب. تسلمي. ممكن ميني تورنيدو لمنير، يعني مش معقول اول مره اسمع البرنامج وما تلبيش طلبي. ده ايمن الخول. والله يا ايمن يعني انا ان كان عليا انا لبي طلباتكم كلكم والله، بس هي فكرة الوقت فاهم ازاي. بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا برضو برنامج تاني اسمه ساعتين جامدين كل يوم من الساعة 5 لغاية الساعة 7، فاللي مش هنلحق نعمله النهاردة هنعمله في ساعتين جامدين عادي. يعني انا ساعات بفتح البرنامجين على بعض وبحس ان ايه الدنيا توسع معانا فعادي. يعني عامر تحفة بجد، ياريت تكمل الحلقة كلها. من التورنيدو افضل من التورنيدو الكامل. ومدي ايدك والنبي هات حاجة لإساف، دي غزل. مدي ايدك والتاني تقول لي الاقي عندك. هو السبت والله، هو السبت، هو السبت. انا واقف تحت خلاص، وعلبه بقى اللي هي البتاع دي ماشي، مش هينفع نقول تفهمين طبعا. اختار التورنيدو لمحمد محيي. وحسين بعد اذنك ممكن اسمع اغنيه لعمر فتحي على ايدك اتعلمنا، ده محمود سعد او محمود من كفر الزيات. والله مش عارف عندي ولا لا، بس هي فكره الوقت معلش يا حوده، بس يعني حاضر عيني. هو مفيش نوم شايل ساعتين جامدين وهي ماشيه، دي هاجر سعيد. والله طبعا الاثنين، يعني انا بعتبر الاثنين وجهين لعمله واحده، هنا شغال هنا شغال، الدنيا تمام الحمد لله. حلقه جميله كالعاده دي فريده. وبتقول التورنيدو محمد محيي. طيب انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اعمل ايه. ولاء بتقول هشام عباس يا حسام، لان محمد محيي كان موجود في التورنيدو من قريب. وبتقول ايه رايك نكمل الحلقه الجايه تكون كلها اغاني برضو، وكل حد يختار الاغاني اللي هو عايز يسمعها، يعني من هو من غير ميني تورنيدو اغاني بس. بوظولي البرنامج كمان وكمان، بوظولي كمان وكمان. امينه السباعي بتقول عامر القلوب واحلى اغاني، ربنا يخليكي يا امينه يا سباعي. تسلم والله على عامر، ده رقم اخره 703 ولاء البياني، ربنا يخليك يا ولاء بشكرك جدا جدا. اماني سعيد كمان عجبها جدا عامر وراغب وورده وكل الحاجات العظمه دي، بتقول لي هي اللي بتقول يعني على حد تعبيرها. صديقي العزيز حسام عمران منور الدنيا كلها حبيبي، بيقول لي دعواتك عشان راغب وكل الطلاب الثانويه العامه بالتوفيق والنجاح. والتورنيدو هشام عباس وتحياتي ليك ولكل حبايبك حبيبي منور الدنيا كلها. طيب انا انا سالت سؤال في اول الحلقه، قلت لكم محمد محيي ولا هشام عباس. النهارده من المرات اللي بجد الفوت فيها متقارب جدا، الاختيار في منتهى منتهى منتهى الصعوبه، ولكن لقد قررت بعد تفحيص وتمحيص وبعد ما رميتولي السبت كذا مره ان احنا هنعمل النهارده عشان ما حدش يزعل نص ساعه محمد محيي ونص ساعة هشام عباس عشان كله يتراضى وكله يروح مبسوط. حلو كده؟ قولوا لي حلو كده. يلا بعتولي على صفحة الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904 أول نص ساعة لمحمد محيي، وبعد كده هنروح لهشام عباس على طول. الاثنين موجودين معانا النهاردة، مش عايز حد يزعل خالص. لسه موجود معاكم حسام عصام، راجعين بعد دقايق ومكملين ومفيش نوم على الراديو 9090 هواها مصري.

1993. من عين يا حبيبتي الغالية؟ كل سنة وانت طيبة. وازيك وعاملة ايه؟ وايه اخبارك؟ عشاني

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام, وعملنا حاجات كتير قوي النهارده. يعني بتهيألي النهارده احنا عملنا حاجات كتير, ولسه كمان في حاجات تانية. لعبنا يعني مش هقول لكم نص ساعة, هم كانوا 25 دقيقة 23 دقيقة لمحمد محي. تخيلوا لو كنا كملنا الساعة, خصوصا ان انا حبيت النهاردة ان انا اجيب اغاني يعني اعتقد بان زمن ما سمعناهاش. في اغاني كده شوية اللي هو حتى في ساعتين جامدين ما بقدرش اجيبهم قوي, عشان بيبقى اغاني دراما جدا, وانتوا عارفين بقى كوبري اكتوبر بيبقى واقف والدائري واقفة, يعني ايه يعني ما بقدرش مثلا اجيب شوية حاجات كده زي مثلا استنى هقول لكم مالي النهاردة, شارع الهوى, موال الحنين. يعني في شويه حاجات كده ما كانش ينفع انها تيجي في اي وقت غير دلوقتي. المهم نقرا شويه رسائل وبعدين نروح بقى على طول لهشام عباس زي ما اتفقنا. في عندي يومنا فاروق, مشكورك جدا جدا, مرسي على رسالتك الحلوه, مرسي على كلامك الحلو, ويا رب دايما كده متابعانا ودايما موجوده معانا ومنورانا. مساء الفل عليك يا يومنا. في كمان عندي احسن قرار ان احنا عملنا نص المحي ونص الهشام. والله احسن انت, ما فيش منك اتنين, ربنا يخليك, دي حلمي. احلى حاجه عندنا اننا نكون مبسوطين مع ان ده في ارهاق اكتر ليك. ربنا يكرمك ويسعدك يا رب ويفرحك دايما. انا والله انتوا عارفين يعني انا دايما بكون يعني الحلقه بالنسبة بالي مهم ان انتوا تبسطوا. يوم الجمعة بقى كمان عشان ما بيبقاش بقى فيه لا فواصل ولا اعلانات ولا نشرات ولا حاجة, فبحاول اركز الوقت اكتر واكتر عشان تبسطوا اكتر واكتر. ما جبتش عمورة خلي بالك, دي حبيبة. ما انا واخد بالي والله واخد بالي, بس اعمل ايه. في احلى حسام, انا بسمعك من البحيرة, بحبك قوي يا رب. ده عبد الرحمن انور. عبد الرحمن انور, ربنا يخليك يا رب, ومرسي على كل كلامك الحلو حبيبي, انا كمان بحبك جدا جدا والله. مروه عبد الحليم فرغاني بتقول الله على اختياراتك في الاغاني محي, هايله هايله, يسلم ذوقك في اختيار الاغاني, ربنا يخليك يا رب. في كمان عندي الاستاذه ولاء بتقول انا حلمك هشام عباس, انا حذرتك لهشام عباس, شيل ايدك من على خدك من البوم جوه في قلبي, كل ده موجود معايا ما تقلقيش. بتقول انا فاكره الالبوم ده لان كنت رايحه رحله لدريم بارك, وكنت اول مره اسمع الالبوم في الاتوبيس, عجبني جدا, ليا ذكريات جميله مع اغاني هشام عباس عامه. بصراحه انت بتعرف ترتب وتنظم وترتب الاغاني بطريقه جميله, برافو عليك, بتخلي المود مختلف, ربنا يخليك يا ولاء يا رب, بشكرك جدا جدا جدا. انا بحاول دايما اعملها قصه, يعني لو تاخدوا بالكم في نهايه الميكس هي قصه ليها بدايه ومنتصف ونهايه, دايما بحاول اعمل كده يعني. طبعا مي عصام باعتبار ان هي بتحب محي جدا جدا, فهي يعني مش قادر اقول لكم مبسوطه جدا, ومرسي على كل الكلام الحلو, وربنا يخليك يا رب, تسلمي. مروه مكارم كمان بيقول دايما متالق ومبدع ومتفوق على نفسك, ربنا يخليكي. وفاء كمان بشكرك, بتقول يا خبر ابيض على الجمال, يسلم ذوقك. وممكن بعد اذن حضرتك يا فندم ما تنساش الاغنيه اللي طلبتها لهشام عباس, مين اللي جوه في قلبي, موجوده والله جاهزه, كله جاهز. حماده المصري حبيبي حماده, ربنا يخليك. مين بيقول ممكن بعد اذن حضرتك يا فندم ما تنساش الاغنيه اللي طلبتها منك, مين اللي جوه في قلبي, برضو حاضر, لا هنجيبها طبعا كده كده النهارده, دي مطلوبه جامد كتير, ولسه في اغاني 100% الله على الاغاني وجمالها. المود بقى في حته تانية, دي ريم, ربنا يخليك يا ريم, بشكرك جدا. منى يوسف كمان بتقول معلش تعبينك خالص, وشكرا لذوقك, بس انت رضيت الكل, ربنا يرضى عنك ويكرمك ويسعدك, ربنا يخليك يا رب, بشكرك, ومفيش تعب والله ولا حاجه, المهم نكون مبسوطين. وانا عندي غيركم يا نهار ابيض, اختيار موفق جدا, نص ساعه ونص ساعه. وانت نجم جيل, معلش كنت مركز في كاس العالم, عشان كاس العالم تسيبني, خلي كاس العالم منفعك, ماشي, بيقول عشان كده كنت مختفي شويه بس خلاص معاك على طول يا سمسم يا عسل, لاحمد العارف. ماشي يا احمد عارف, ماشي يا احمد عارف. عندي عبير شميس, عجبها جدا جدا كل المكسات اللي عدناها لغايه دلوقتي, وكمان لغايه محي, بشكرك جدا. خير الامور الوسط, صح اللي انت عملته, ربنا يسعدك يا رب, دي ولاء البيلي, ربنا يكرمك يا ولاء. فين ابو وديع؟ والله ما عارف, يعني مش عارف اقول لك ايه, مش عارف اعمل ايه تاني اكتر من كده, رقم اخر 49. حاضر. في كمان عندي همسه باشا, حاضر, هجيب لك الاغنيه بتاعت هشام عباس, ما تقلقيش خالص, كله موجود النهارده. يوسف مجدي كمان بيقول تسلم ايدك على تورنيدو عامر منيب, وما تنساش عمرو دياب. حاضر طبعا اوعى تنسى مين اللي جوه في قلبي, دي غزل, معلش احنا تعبينك معانا يوسف مجدي. لا خالص والله العظيم ما تقولوا كده ابدا. في كمان الحلقه قربت تخلص اهو, هو احنا لحقنا, ما ينفعش نقفل الحلقه على الساعه 4, يعني بقى قلت اسيبكم بقى عشان برضو مش لازم تناموا مني, يعني مش لازم ابقى قاعد بتكلم ولاقيكم بتناموا, بس انتوا اقعدوا بس معايا نص ساعه اللي فاضله دي, يلا بينا هشام عباس, يلا مود بقى تاني خالص، بسكة تانية خالص، بمزيكا تانية خالص، هنبسط جدا. بعتولي على صفحة الراديو 9090 وكمان على الواتساب 010 400 9090 4. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: وانا صغير.
1: ما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
2: مبسوطين يا اولاد والنبي مبسوطين؟ قولوا لي. يعني انا شايف الحمد لله كل اللي موجود على الفان بيج وعلى الواتساب، يعني الحمد لله انبساط انبساط انبساط. مي عصام بشكرك جدا، حماده المصري حبيبي بشكرك، ويا رب يعني كل الاغاني دايما تكون عاجباك، وميرسي على كل كلامك الحلو. معلش يعني اعذروني ان انا هقول الاسامي بس، لان الكلام الحلو اللي انتوا كاتبينه كتير كتير، يمكن على كل اغنيه وعلى كل نقله ما بين اغنيه واغنيه، يعني بتديني تعليقات ودي حاجه بتفرحني جدا. هدي الحلمي تسلمي لي، فيروز كمان وعد والله بوعده قدام الناس، يعني هجيب لمامتك الاغاني اللي هي عايزاها يوم الحد والله ان شاء الله في ساعتين جامدين. منى يوسف بشكرك جدا، غزل حسام الدين تسلمي لي على ذوقك وكلامك الحلو. هاجر سعيد كمان بتقول انا مبسوطه ان بابا بقى يتفاعل مع الاغاني معاك قوي، طب الحمد لله دي حاجه تشرفني. وبتقول الاغاني بجد قمر، من اول اغنيه اسمعها وكل الاغاني خطيره، ربنا يخليك يا رب. داليا الهادي تسلم اختياراتك والله الله، ميرسي على الكلام الحلو، وبتقولي تسلم ايدك بجد ربنا يخليك، وعجبها محي وعجبها هشام عباس. طبعا يعني لو كان كل واحد فيهم خد الساعه بقى بتاعته كان يعني طبعا الموضوع هيبقى حاجه ثانيه، بس هنعمل كده ان شاء الله. في كمان ميرا سيد بتقول لي ورده جميله جدا هشام عباس، المره دي بقى عايزين ان شاء الله نسمعه. وفي كمان كانت لسه طالبه اغاني ثانيه هشام عباس بس معلش عشان الوقت. ولاء بتقول الله الله على العظمه، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي على ذوقك يا رب، كل الاغاني كلها عجبتك. في كمان عندي احلى مساء، انا حوريه من اسكندريه، اختيار جميل ومساء الخير على المبدع حسام عصام. والليل عايزنا نسهر طبعا مع راديو 90 90، العجمي ونسمات البحر تتعلق مع حسام عصام، وانا اعمل ايه. محمد محي وهشام عباس وبتقول يا ريت تشوف رسالتي، اول مره اتواصل، منوره الدنيا كلها حوريه، ومرسي على الصوره الحلوه اللي انت رسمتيها دلوقتي دي، ويا رب دايما كده مبسوطه وانت سمعانا. وفاء كمان تسلمي لي على ذوقك وكلامك الحلو. مين كمان؟ معلش اقول الاسامي بسرعه جدا. مروه مكارم كمان تسلمي لي على ذوقك. في كمان عندي ام رحيم من اسماعيليه بتقول بقالي شويه مش متابعاك بس اعذرني، الثانويه العامه بقى ادعي لي. ادعي لحنين بنتي ربنا يفرحنا بنجاحها، وعايزين نسمع حاجه لابو وديع بالله عليك. طيب حاضر والله حاضر، مش عارف حاضر امتى بس حاضر، يعني هعمل هحاول اعمل كده. ربنا يكرمك ويوفقك في كل حياتك، وشويه دعوات حلوه كتير من شيماء، ربنا يخليك يا شيماء بشكرك جدا. في كمان طيب، طب استنوا بقى استنوا بقى، مش هينفع كده مش هينفع، لان هو مش عارف، ساعات بحس ان انتم يعني اتفقتوا عليا او حاجه. ثانيه واحده نفتح الدرج، والله انا قفلت ده، انا قفلت اليوميه خلاص النهارده وقفلت الكاشير، خلوني افتح تاني. يلا استنوا بقى استنوا استنوا، خلينا هنعمل ايه هنعمل ايه. فيروز